إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أيقظ جفون النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر، وافتح نوافذ للفؤاد مطلة، فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.

0: آمين.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
2: أحمد القاضي.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة المباركة من حلقات هذا البرنامج، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الإخوة الكرام، هنا سؤال. هذا السؤال يقول: من الذي يحبهم الله سبحانه وتعالى؟ لا شك ولا ريب أيها الإخوة الكرام أن الله سبحانه وتعالى علمنا من الذي يحبهم الله سبحانه وتعالى. أتدرون من هم هؤلاء؟ أولا هم المحسنون، والذين يحبهم الله عز وجل أيضا هم التوابون والمتطهرون، وهم كذلك المتوكلون على الله، وكذلك الله عز وجل يحب المقسطين، وكذلك الله سبحانه وتعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله، وكذلك الله تعالى يحب المتقين، ويحب الذين يؤمنون باليوم الآخر، ويحب المجاهدين في سبيل الله بالنفس والمال، والله تعالى كذلك يحب الذين يوفون بالعهد، وهم الذين آمنوا بالله وباليوم الآخر وبالملائكة وبالقرآن وبالأنبياء، وتصدقوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحافظوا على العهود والمواثيق وصبروا على ما ألم الله عز وجل بهم، وكذلك الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. إذن أيها الإخوة الكرام، هذا هو السؤال الأول الذي نطرحه في هذه الحلقة المباركة. إذن من الذين يحبهم الله عز وجل؟ قلنا أول صفة من صفاتهم أنهم المحسنون، فالله سبحانه وتعالى علمنا في كتابه أنه يحب المحسنين، فقال جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول جل وعلا:

الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وكذلك الذين يحبهم الله عز وجل هم التوابون وهم المتطهرون. يقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن

وكذلك من الذين يحبهم الله تعالى المتوكلين. قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إذن فالله تعالى يحب المتوكلين الذين يعتمدون على الله سبحانه وتعالى في جميع شؤونهم. وكذلك الله تعالى يحب المقسطين. قال الله تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهما واعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. ويقول سبحانه وتعالى

بالعدل وأقسط إن الله يحب المقسطين. ويقول جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم

فالله تعالى يحب المقسطين أي العادلين الذين يعدلون في أهليهم وفي أموالهم وفيما ولوا عليه من شؤون دنياهم. وكذلك الله تعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله. قال الله: كبر

ولهذا أيها الإخوة المؤمنون المستمعون الكرام، من هم المتقون؟ المتقون كما ذكرنا سابقا هم الذين يؤمنون بالغيب، ما غاب عنهم، ما ذكره الله تعالى في كتابه وما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهم الذين يقيمون الصلاة ويؤدونها حق أدائها، وهم الذين ينفقون في سبيل الله ولا يخشون الفقر ولا يبخلون فيما آتاهم الله عز وجل من فضله، وهم الذين يؤمنون بما أنزل الله، وهم الذين يؤمنون باليوم الآخر. ولذلك قال الله عز وجل فيهم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم يا ربنا هؤلاء؟ قال:

ومن الذين يحبهم الله عز وجل المجاهدون في سبيل الله بالنفس والمال. اسمع أيها المستمع الكريم إلى قول الله تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. وكذلك من الذين يحبهم الله عز وجل الذين يوفون بالعهد، قال الله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا

ويقول جل وعلا: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وكذلك الذين يحبهم الله عز وجل هم الذين آمنوا بالله وباليوم الآخر وبالملائكة وبالقرآن وبالأنبياء وتصدقوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحافظوا على عهودهم، وهم كذلك الصابرون. ولذلك قال الله عز وجل في هؤلاء المؤمنين: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

وكذلك أيها الإخوة المستمعون الكرام، من الذين يحبهم الله عز وجل هم الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. قال تعالى:

ولذلك ما مثل الذين كفروا؟ الله عز وجل مثلهم بالأنعام، بل هم أشد، بل هم أضل. فالله عز وجل مثل الذين كفروا، مثلهم كمثل الأنعام. قال الله: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما

فالله جل وعلا أيها المستمعون الكرام علمنا أن الذين كفروا في حياتهم كالأنعام، يأكلون ويتمتعون ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، ولذلك فأعمالهم كالرماد في يوم عاصف. قال الله عز وجل مثل

0: وهكذا أيضا نجد أن القرآن الكريم علمنا أيضا مثل الذين ينفقون في سبيل الله فصورهم بهذه الصورة العظيمة، فقال سبحانه وتعالى مثلهم كالحبة التي تنبت سبع سنابل. قال الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وكذلك مثلهم كالجنة التي أصابها المطر. نعم أيها الإخوة المستمعون الكرام، قال الله سبحانه وتعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وهكذا نجد أن القرآن الكريم مثل كذلك بالذين يتخذون من دون الله أولياء، مثلهم جعلهم كبيت العنكبوت. قال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هكذا أيها الإخوة الكرام يضرب الله سبحانه وتعالى لنا مثل هذه الأمثال لنتعظ ولنعتبر ولنزدجر ولنكون على علم وبينة حتى نعبد الله سبحانه وتعالى على علم. نسأل الله سبحانه وتعالى بتوفيقه وفضله أن يجعلنا وإياكم ممن استمع القول فاتبع سنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى الملتقى في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن. برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل،

0: حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم،
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم،
0: مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
2: الحمد لله الذي يغير ولا يتغير، يبدل ولا يتبدل، من جعل منهج تغيير الإنسان من نفسه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الأخيار وصحابته الأطهار، وعنا معهم برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حتى يغيروا ما بأنفسهم. في هذه الحلقة سنعيش مع معوقات تغيير النفس. فالكثير منا عندما يريد تغيير سلوك نفسه ينطلق لذلك بجد، إلا أنه يجد ثمة معوقات تمنعه من تحقيق ذلك، فتقل الرغبة للتغيير منه، أو يصاب الشخص بالإحباط، سواء كان جانب التغيير في نطاق العلاقة بين العبد وربه، أو في العلاقات مع الناس والعائلة والزوجة والأولاد، وتغيير الصفات السلبية، ويسعى لاكتساب صفات أخرى إيجابية، والخروج من حالة الإحباط واليأس والملل والقلق، والقضاء على الفشل العلمي أو الدراسي أو الثقافي، والحصول على عمل وأموال، وتطوير القدرات والمهارات، كلها يسعى لتطويرها وللسعي للحصول على الجانب الإيجابي، لكنه يفشل فيصاب بالإحباط. والأسباب التي تصيب الإنسان بالإحباط أو تكون عائقا دون تغيير النفس والوصول بها إلى المقام الإيجابي لها صور عدة. من ذلك: أولا، البيئة والصحبة السيئة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحديك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. في الحديث تصوير بديع لحال الجليس النافع الذي يحرص عليه، والضار الذي يجب أن يجتنب، ودلالته لا تخفى على كل إنسان، إلا أن تطبيقه هو الذي يحتاج إلى إشادة بجلساء الخير وتحذير من جلساء الشر. الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لعله يأتي يوم يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، أو يقول: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وصدق الشاعر حين قال: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه الآية صريحة الدلالة، بينة وواضحة، بأن نجتنب جلساء السوء، وأن ننفر من البيئة المحبطة التي تصيب الإنسان باليأس والإحباط. وما ذلك إلا لما له من أثر في الجليس السوء مهما كان صالحا في ظاهره، فإن أثر جليس السوء ينتقل إليك وباؤه، كما قال الخوارزمي: لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسد. عدوى البليد إلى الجليد سريعة، كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. العلة الثانية: الإحباط واليأس. الإحباط واليأس هو المحطة الثانية من معوقات تغيير النفس، حيث يورث الفشل والاكتئاب والعزلة وعدم القدرة على الإنتاج والعطاء والعمل. سببه الرئيسي الشعور بالإحباط، والذي اكتسبه من بيئته ومن جلسائه ممن هم حوله. ف فهي ظاهرة مجتمعية قبل أن تكون فردية، فكيف يتم التعامل معها، خصوصا أن الإحباط يصيب كل الناس، غير أنه متفاوت المراتب من شخص لآخر، والبعض بحكمته يتخلص منه، والبعض يصبر، والبعض يستسلم لهذا المرض ويتدهور كليا. ومن أسباب الإحباط كذلك الفشل المتكرر، لكن على الإنسان أن يقاوم هذا الإحباط فيصبر، وعليه أن يبذل وسعه لتحقيق هدفه. وما الفشل إلا بوابة لرفع العزيمة والنجاح، هكذا يجب أن يكون شعاره لكي يثمر ويصل إلى تحقيق مراده، وهو ما سطره القرآن لنا بقوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. فالإحباط والمصائب والأخطاء في غالبها مبعثها من النفس، وعملية البناء والهدم تبدأ أولا من الداخل، أي من النفس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وغالب الحال أن التأثير الخارجي لا يكون له أثر كبير ما لم يكن هناك قابلية من الداخل. فعلى من أصيب بالإحباط أن يوطن نفسه لمواجهة الصعاب، ولو تكرر الفشل منه فما هو إلا فترة محدودة، وسيتبع الظلمة نور، والطريق لن يكون سهلا خاليا من الأكدار والمنغصات. من أراد التغيير دون أن تواجهه مشاكل في الطريق فهو لم يعرف حقيقة الحياة وطبيعة التحول والترقي. فإن الله سبحانه بيّن لرسله أن الشعور بالإحباط هو بوابة النجاح والفرج، فقال سبحانه: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ومن جميل ما ذكره سيد قطب عند شرحه لهذه الآية، حيث قال: ثم يصور ساعات الحرج القاسية في حياة الرسل قبيل اللحظة الحاسمة التي يتحقق فيها وعد الله وتمضي فيها سنته التي لا تتخلف ولا تحيد. إنها صورة رهيبة ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل، وهم يواجهون الكفر والعمى والإصرار والجهود، وتمر الأيام وهم يدعون فلا يستجيب لهم إلا القليل من قومهم، وتكر الأعوام والباطل في قوته وكثرة أهله، والمؤمنون في عدتهم القليلة وقوتهم الضئيلة. إنها ساعات حرجة الباطل ينتفش فيها ويطغى ويبطش ويغدر، والرسل ينتظرون الوعد فلا يتحقق لهم في هذه الأرض، فتهجس في خواطرهم الهواجس، تراهم كذبوا، ترى نفوسهم كذبتهم في رجاء النصر في هذه الحياة الدنيا. وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فوق ما يطيقه بشر. في هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب ويأخذ فيها الضيق بمخانق الرسل ولا تبقى ذرة من الطاقة المدخرة، في هذه اللحظة يجيء النصر كاملا حاسما فاصلا: جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ويقول الشعراوي: وما دام الحق سبحانه قد أرسلهم، أي الرسل، فهم قد ضمنوا النصر، ولكن النصر أبطأ فاستيأس الرسل، وكان هذا الإبطاء مقصودا من الحق سبحانه، لأنه يريد أن يحمل المؤمنين مهمة هداية حركة الحياة في الأرض إلى أن تقوم الساعة، فيجب أن لا يطلع بها إلا المختبر اختبارا دقيقا. ولابد أن يمر الرسول الأسوة لمن معه ومن يتبعه من بعد بمحن كثيرة، ومن صبر على المحن وخرج منها ناجحا فهو أهل لأن يحمل المهمة. وهو الحق سبحانه القائل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله، والذين آمنوا معه متى نصر الله. فلا بد من اختبار، لا بد من التمحيص، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخندق والصحابة تعترضهم صخرة في الحفر وقريش تعد العدة للحرب، الوقت يداهمهم، فما عساهم يفعلون؟ حاولوا كسر الصخرة مرارا ومرارا، تداول الصحابة كلهم، أصابهم اليأس، العدو يقترب، غيم عليهم الإحباط بسحابته، فإذا بهم يلجأون إلى ترياق الأمل في زمنهم، إنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ذهبوا إليه يشكون ما اعترض طريقهم وسبب لهم الفشل، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم لهم، فيأخذ المعول منهم ويتجه للعائق لهم ليحطمه بالمعول الذي كانوا يستخدمونه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وضربها بالمعول، قال: الله أكبر، فتحت لي كنوز كسرى. ضربها مرة أخرى، قال: الله أكبر، فتحت لي كنوز قيصر. ضربها مرة ثالثة فقال: الله أكبر، فتحت لي اليمن، وإني أرى قصور صنعاء. كل منا يصاب بالإحباط، بل لم ينج منه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صورهم الله في معركة الأحزاب، فقال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اضطربت عليهم الموازين واختلطت، لكن بلسم الأمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهم باب النصر والظفر. ومن معوقات تغيير النفس عدم تحديد هدف للنجاح، إن أعظم سبب للفشل يظل ملتصقا بعدم تحديد هدف الإنسان في الحياة. وكثيرا ما يعيش بعض الناس أيامهم بدون هدف يضعونه لتحقيقه، ولا غاية يتصورونها لأنفسهم، يتيهون في صحراء الحياة بلا بوصلة ترشدهم ولا مرفأ أمان يسعون لبلوغه. وعلى أنقاض هذا الوضع يتشكل الفشل شيئا فشيئا. ولتحقيق أمنية النجاح وجب أن يحدد المسلم هدفه في الحياة أو أهدافا كثيرة، ويمكنه تحديد هدف له ولأسرته في بيته، وهدف أو أهداف في مجال عمله وشغله، وهدف آخر في مسار تعليمه أو في مجالات وميادين كثيرة أخرى. وعدم وضع المرء لتصور واضح لهدفه في الحياة يعيقه عن التحرك بطلاقة وعزم وثبات. والكثيرون جدا يسيرون في الحياة هكذا، فإن سألت أحدهم ما هدفك تجد الإجابة مثيرة لديه ومخيبة للآمال لديه، وهي قوله: لا أعرف. وعدم المعرفة هي عين الفشل. فإن كان الله سبحانه بين لنا أنه خلقنا لهدف ولحكمة وغاية بقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكيف لا نستشعر أهمية أن يكون لكل إنسان أهداف صغرى مرتبطة لنجاح الهدف الأكبر ولتحقيقه من إعمار للكون وإعمار للشخصية المجتمعية والأسرية والفردية، وليكون الشخص نموذجا ناجحا هنا وهناك. ومن معوقات تغيير النفس التفكير السلبي وإقناع النفس بالفشل. إن من أصعب المشاعر التي تنغص على الإنسان سعادته في هذه الحياة الدنيا هو الإحساس بالفشل، والإحباط نتيجة عجزه عن تحقيق هدف معين يصبو إليه. والشعور بالفشل أو التخوف منه قد تكون أسبابه نفسية، وقد تكون اقتصادية، وقد تكون من البيئة المحيطة به. وقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مستعيذا من الشعور بالفشل والعجز: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. وهو بهذا المنهج يدعونا إلى الثقة بالنفس وربطها بالأمل. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالأصل أن يجعل الإنسان الفشل بوابة للنجاح. فالعالم الغربي توماس أديسون المخترع الذي عم اختراعه أرجاء الدنيا باختراع المصباح، حاول أكثر من 99 محاولة لهذا الاختراع العظيم، ولم يسمها محاولات فاشلة، بل أسماها تجارب لم تنجح.
0: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم،
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم،
0: مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

دفاعا عن الحق في تربتي وفاء لمن مات واستشهد دفاعا عن الحق

0: شكرا.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أرض اليمن رمز العطاء والمحبة، يحفظ الله ويكرم من بناها. أرض السعيدة منتجه كل حبة، بالسدود العظيمة قد رواها.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا بنات حلان اليمن.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: السلام عليكم ورحمة الله وجمعة المباركة، موجز أنباء التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد العالى للقوات المسلحة اليوم الخميس مشاورات موسعة بشأن تطورات الأوضاع الميدانية في محافظة تعز، واطلع من عضوي مجلس القيادة الرئاسي الفريق عبد الرحمن المحرمي والفريق محمود الصبيحي ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة وقائد المنطقة العسكرية الرابعة والقيادات العسكرية والأمنية في المحافظة على تطورات الموقف الميداني في مختلف جبهات المحافظة والإجراءات المتخذة للتعامل مع الهجمات ومحاولات التسلل التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال الساعات الماضية من يوم أمس الخميس. تسلمت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح زوبا نسخة من أوراق اعتماد ميريتيه يول سفيرة فوق العادة ومفوضة غير مقيمة لمملكة الدنمارك لدى اليمن. عقد نائب رئيس هيئة الأركان العامة لواء الركن أحمد البصر سالم اجتماعا برؤساء وأعضاء اللجان المختصة المشكلة من قبل وزير الدفاع لمناقشة آلية بدء توجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد العالى للقوات المسلحة بشأن التعبئة العامة والنفير العام وتحديد المهام والمسؤوليات المناطة بها كل في مجال اختصاصه. كبدت القوات المسلحة أمس الخميس ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني خسائر بشرية في صفوفها خلال اشتباكات عنيفة شهدتها جبهة الأقروض بمديرية المسراخ جنوب محافظة تعز. ترأست الجمهورية اليمنية أمس الخميس اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العربي المسؤولين عن شؤون البيئة المنعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة. أعلنت المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تقديم دفعة جديدة من دعم الموازنة العامة للجمهورية اليمنية بأكثر من 224 مليون ريال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: إن معركتنا المصيرية باستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
2: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستطاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
3: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

في ليلة الخميس 26 من سبتمبر كان الشعب اليمني مع موعد لبداية عهد جديد أشرقت في صباحه شمس الحرية والكرامة.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: الإخوة والأخوات، مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصلاة.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير. صباح.
0: أسعد الله صباحكم جميعا مستمعين الكرام أينما كنتم وأينما يصل بث أثير إذاعة مأرب، ومع إشراقة يوم جديد نبعث لكم في البداية كما تعودنا همسة الصباح. صباح الثقة بالله، صباح الثقة بالنفس، صباح الأمل، صباح التفاؤل. صباحكم إصرار على النجاح ورغبة بتحويل أحلامكم الجميلة إلى واقع. صباح الشاكرين، صباح الحامدين، صباحكم معطر بذكر الله. أصدقائنا المستمعين، ليست الثقة بالنفس صفة تولد مع الإنسان، لكنها تكسب يوما بعد يوم، وهذا ما يفسر كون بعض الناس يتمتعون بكثير منها، وبعض الناس لا يملكون ما يكفيهم من الثقة بأنفسهم. فالأشخاص قليلو الثقة بأنفسهم هم أناس لا يكفون عن التقليل من أهميتهم، بل إنهم لا يتصورون أن الآخرين يمكن أن يروا فيهم أي شيء متميز. انعدام ثقتهم بأنفسهم وضعف إيمانهم بقدراتهم يمنعانهم دائما من اتخاذ المبادرة والتقدم إلى الأمام، فهم يستبعدون دائما احتمال نجاحهم فيما يقومون به. هكذا تفكر الشخصية غير الواثقة، وهكذا تتكاسل عن المبادرة وتفوت عليها الكثير من فرص النجاح. وعدا ذلك، فإن الأشخاص الذين لا يتمتعون بما يكفي من الثقة بالنفس يسببون لأنفسهم شعورا بالضيق وعدم الاطمئنان. هؤلاء الأشخاص غالبا ما يواجهون مشكلة في الإمساك بزمام أمور حياتهم اليومية، في حين أن الثقة بالنفس تعلم الفرد كيف يفكر ويتصرف بكل استقلالية وحرية، وتعطي لعلاقاته مع الآخرين طابعا مختلفا ومتميزا عن غيره. عزيزي المستمع، هناك 5 مفاتيح للثقة بالنفس كيف تحصل عليها. المفتاح الأول، تميز. لا يكفي أن تدرك أن لك هوية وشخصية خاصة بك، بل عليك أن تعرف أن ذلك يمنحك حقوقا طبيعية، منها الحق في تكوين أفكار وآراء شخصية والتعبير عنها، والحق في اتخاذ مبادرات، وذلك لكي تستغني عن تبني آراء الآخرين دون نقاش أو انتظار مبادراتهم لتغيير حياتك. عندما تكون لك آراءك الخاصة بك، حاول أن تبرزها وتعبر عنها بطريقة ملائمة أمام الآخرين، ولا تخفيها ولا تحتفظ بها لنفسك، ولا تتظاهر بالموافقة على آراء الآخرين فقط، لأنك تخشى أن يسخروا من آرائك. وكخطوة إلى الأمام، حاول في حياتك اليومية أن تجبر نفسك على الإدلاء بدورك عندما يدور نقاش عام في حضورك، حتى وإن كان رأيك لا يتفق مع رأي الأغلبية، حتى وإن كنت تعتقد أن رأيك ليس ذا أهمية في البداية. حاول فعل ذلك في محيط محدود، كأن تعبر عن رأيك وسط أشخاص مقربين إليك داخل الأسرة مثلا، بحيث لن تخجل من إظهار رأيك ولا من رد فعلهم. وبعد أن تكتسب بعض الشجاعة وتتعود على النقاشات، حاول أن تفعل الأمر ذاته وسط الأصدقاء، ثم افعل الأمر نفسه وأبرز آراءك ومواقفك في المكتب أمام زملائك في الاجتماعات مثلا. المفتاح الثاني، اثبت. كن نفسك في علاقاتك مع الآخرين، ولا تنزلق محاولة لتغيير حقيقتك حتى تعجب الآخرين. فلا يمكنك أن تكون نسخة من الآخرين لمجرد أن تفوز برضاهم عنك، فذلك أمر محكوم بالفشل، لأن النسخة أبدا لا تكون مثل الأصل. المفتاح الثالث، تحدي. ضع لكل يوم أهدافا وتحديات صغيرة. يجب أن تضع أهدافك اعتمادا على معرفة حقيقية بقدراتك، بحيث تكون معقولة وقابلة للتحقيق بقدراتك، وتكون معقولة وقابلة للتحقيق على أرض الواقع في مدة معينة. يجب أن تعرف إمكاناتك وحدودك ولا تخترقها. افعل ذلك بالتدريج، وقسم عملك إلى مراحل، وفي كل مرة ارفع من صعوبة التحدي وجنبا إلى جنب مع ذلك راقب تطورك لتعرف ما الذي أنت في حاجة إلى تغييره أو تعديله. وإذا فشلت في بعض المرات فتوقف قليلا لتدرس فشلك وتعرف على أسبابه حتى تصحح الأخطاء وتتمكن من مواصلة إنجازاتك بطريقة أفضل تمكنك من تجنب أخطاء الماضي. المفتاح الرابع، تذكر لا تتوقف عن ترديد جمل إيجابية في قرارات نفسك أو حتى بصوت مسموع عندما تكون وحدك في مكان ما، كأن تقول لنفسك يمكنني فعل ذلك، أو نعم لدي الكفاءة اللازمة لهذه الوظيفة، أو أن الأفضل. ستساعدك هذه الحيلة على أن تصبح إيجابيا أكثر في طريقة تفكيرك وعلى أن تتغلب على أي إحساس بالإحباط أو بعدم الثقة بالنفس، وستجعلك تطرد من رأسك كل الأفكار السلبية. لكن هذه الطريقة لن تنجح أبدا وتثمر النتائج المرجوة منها إلا إن كنت مؤمنا بقدراتك. المفتاح الخامس، واجه. يواجه كل واحد من الناس مواقف مزعجة أو محرجة يشعر فيها بعدم الارتياح. أنت أيضا لابد أن تمر بمثل هذه المواقف السيئة، لكن إذا كنت واثقا بنفسك فإنك ستواجهها وتعالجها بدلا من أن تهرب منها. لا تلقي ببصرك إلى الأرض وتطأطئ رأسك بمجرد أن ينظر إليك أحدهم نظرة لم تعتادها، بل عليك أن تصمد وتواجه وتجيب عن أي اهتمام يوجه إليك، وحتى إن كان مجرد نقاش عادي مع أشخاص ليسوا مقربين إليك. واجه وكن إيجابيا في النقاش، ولا تنسى أنك قد لا تنجح في رفع الإحساس بالضيق من أول مواجهة، لكنك مع تكرار الأمر ستكتسب خبرة خاصة بك تجعلك قادرا على تفادي مثل هذه المواقف أو على الأقل مجابهتها بكل ثقة. مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من همسة الصباح. نتمنى لكم إرادة وعزيمة وقوة ثقة بالنفس وقدرات تقهر الخوف وتبعث الأمل. إلى اللقاء.

0: ألوان الطيف معكم أصدقائي الصغار،
1: فيها القيمة الأخلاقية
0: وأخرى القصة الجميلة،
1: ونختار لكم المعلومة المفيدة.
0: ألوان الطيف يأتيكم على إذاعة مأرب
1: من إعداد وتقديم صباح بامطرف،
0: إخراج نصر الأغبس.
2: أصدقائي صغار في كل مكان، أهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ألوان الطيف.
3: والبداية مع فقرة قيم أخلاقية تتحدث عن
4: التسامح والتفاهم.
2: أهلا بكم إذن أحباب الصغار، وسوف نتحدث عن التسامح والتفاهم في فقرة قيم أخلاقية. أحباب الصغار، يعد التسامح والعفو من أكثر الصفات التي تجعل الطفل قريب من ربه وتجعله قريب من الناس، فهما يساعدان الطفل على أن يصل إلى طهارة الروح. قد يتصرف أصدقائنا معنا بطريقة سيئة ويخطئ بحقنا ويعود إلينا من جديد للاعتذار منا. هنا ما هو واجبنا؟ هنا يجب أن نتفاهم معهم ونسامحهم، والتسامح يساعدنا على تنقية النفس من صفات التكبر والغرور، لأن التسامح والعفو من الصفات التي أكد عليها الإسلام وحث المسلمين على التحلي بصفة التسامح والعفو.
3: انتهت فقرة قيم أخلاقية، لنذهب معا بعد الفاصل لنسمع قصة اليوم.

0: إذن عن ماذا سوف تكون قصة اليوم؟
1: عنوان قصتنا لليوم سامحوني يا أحبتي، نتمنى أن تنالوا إعجابكم.
0: شكرا يا صلاح. إذن سامحوني يا أحبتي هو عنوان قصتنا لهذا اليوم. أقبل الربيع وزقزقت العصافير واخضرت الأرض وتلونت بالأصفر والأحمر والبنفسجي والإقحواني، وغمزت الشمس بعينيها للناس كي يخرجوا ويستمتعوا بعبير الربيع الفواح. اتفقت الأسرة على الذهاب إلى منتزه جميل فيه الأشجار والألعاب والشلالات الحلوة. أخذ أحمد ومحمد ولبنى يحضرون أدوات الرحلة، فأخذوا معدات الشواء والسلطات، أما مهند فلم يساعدهم في شيء إلا أنه أحضر الكرة ولعبة التنس ولبس ملابس الرياضة، وكلما طلبت منه أمه شيئا يتشاغل بلعب الكرة وكأنه لا يسمع نداء أمه. وصلت الأسرة إلى المنتزه وبدأ الأولاد بمساعدة والدهم وإنزال الأغراض، إلا مهند الذي أخذ الكرة وبدأ يلعب بها. ناداه والده فقال مهند: يا بابا، نحن جئنا للمنتزه لا للعب، لا لأساعدكم. غضب الوالد من مهند وقال له: ساعدنا أولا ثم العب ما شئت. قالت له أخته لبنى: يا مهند، لا تكن أنانيا، ساعدنا أولا، أخشى أن يغضب الله منك لأنك أغضبت والديك ويحرمك من متعة التنزه. ضحك مهند ضحكة استهزاء ورمى الكرة بعيدا وأخذ يحلق بها ويحلق ويحلق دون فائدة. وفجأة جاءت سيارة مسرعة كادت أن تدهس مهند لولا لطف الله، ولكنها أوقعته أرضا وسالت الدماء من جرح ركبتيه، ثم دهست الكرة ومزقتها. صاح مهند من الألم وبدأ يصرخ ويصرخ كي يساعده أبوه وإخوته. ركضت الأسرة جميعها إلى مهند وحمله والده وهو يحمد الله أن مرت هذه الحادثة بسلام. غسل أبو مهند الدماء عن رجله وضمضها له، ودموع الفرحة قد غمرت عيني أمه وإخوته لأن الله نجاه من الدهس. نظر مهند إلى لهفة أهله إليه من حوله وشعر بتأنيب الضمير لأنه لم يسمع كلامهم ولم يساعدهم، وكأنه غريب عنهم بل واستهزأ بأخته. بكى مهند وهو يقول: سامحوني يا بابا ويا ماما ويا إخوتي، كنت دائما أنانيا معكم، لقد عاقبني الله لسوء تصرفي معكم، إن الله لا يحبني. قالت أم مهند وهي تبكي من الفرح: لا يا حبيبي، الله يحبك ويحبك كثيرا لأنه نبهك إلى سوء خلقك من خلال هذه الحادثة الفظيعة، وعليك أن تسجد سجدة شكرا لله لأن الله نجاك من حادث مروع. صاح الجميع: الحمد لله الحمد لله. شفت عاقبة الذي لا يساعد أهله؟ سمعت القصة؟
2: نعم.
0: كيف كانت القصة؟
1: حلوة، رائعة،
3: ممتعة
0: ومفيدة.
2: ومفيدة.
0: ماذا الآن يا شهد؟
2: سنتحدث فقرة معلومات مفيدة عن فوائد النبات للإنسان.
0: نعم، سوف نتحدث إذن عن فوائد النبات للإنسان بعد الفاصل. أهلا بكم مستمعينا من جديد. فوائد النبات للإنسان: يؤثر الوجود البشري على النباتات مباشرة، إذ توفر النباتات الطعام والمنكهات وعددا من المواد الخام المستخدمة في الصناعة، مثل ماذا يا صلاح؟
1: مثل الخشب والزيوت
0: والمطاط والأدوية والمبيدات الحشرية والبقول. كما يعتمد أكثر من نصف البشر على عدد من أنواع النباتات كمصدر أساسي للغذاء. تعمل النباتات على امتصاص ما يقارب من 50% من الأشعة فوق البنفسجية المسؤولة عن سرطان الجلد. توفر حصة كبيرة من الغذاء للإنسان والحياة البرية. توفر أيضا فرص أعمال تجارية، بالتالي تطوير الفرص الاقتصادية والاستثمارية. يمكن الاستفادة أيضا من الأشجار كوقود وفي الأشغال الحرفية. تعد النباتات يا أصدقاء الصغار أحد مصادر مبيدات الحشرات والآفات الآمنة في الاستخدام، إذ أنها قابلة للتحلل ولا تسبب أي أذى للتربة. تستخدم النباتات لأغراض طبية منذ أزمنة قديمة، ويعتمد أكثر من 3/4 سكان العالم على ماذا؟
3: على النباتات
0: والمستلخصات النباتية في الأغراض الطبية. إلى هنا ماذا؟
1: انتهى فقرت معلومات مفيدة، وانتهت حلقتنا لهذا اليوم. أيضا انتظرونا غدا بنفس التوقيت. إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.
4: كنتم مع ألوان الطيف
5: من إخراج نصر الأغبس.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجدرات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة.

آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية. مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصناعة.

0: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
1: مفاهيم وطنية، قراءة في مفاهيم الانتماء والمواطنة على صعيد تعزيز الهوية اليمانية والوعي بحقيقة الانتماء للوطن. مفاهيم وطنية، مفاهيم تسهم في بناء وتأسيس فكر وطني خالص يستطيع مواجهة الأفكار الدخيلة في المستقبل. مفاهيم وطنية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم زهور ناصر، إخراج فؤاد المجيدي.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى جديد لقائنا في برنامج مفاهيم وطنية. سيكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو مفهوم التحرر والاستقلال الوطني. أعزائي المستمعين، يطلق مفهوم التحرر على تحرر الوطن من الاستعمار، ويتمثل هذا المفهوم في الكفاح التحرري، والذي هو نشاط مقاوم ظهر في المناطق التي تخضع للاستعمار واتخذ أشكالا مختلفة، إما سياسية أو عسكرية أو الاثنين معا، تعبيرا عن رفض الاستعمار بأشكاله. ومنه جاء إطلاق مسمى الحركات التحررية. ويعرف التحرر السياسي بأنه استرجاع الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية وإخراج المستعمر المحتل وبناء دولة وطنية تحظى بالاعتراف الدولي. والاستقلال هو نتيجة التحرر وثمرته، وعادة ما يطلق الاستقلال على التحرر ذاته أو يجمع بينهما كالجمع بين السبب والنتيجة، حيث تؤدي النضالات التحررية إلى الاستقلال السياسي والوطني، غير أن بين الاستقلال والتحرر فارق جوهري. فالاستقلال عادة يطلق على خروج المستعمر المحتل من البلاد، فتنال البلاد استقلالها وحريتها بخروجه، بينما يطلق التحرر على نيل الحرية من الاستبداد أو التخلف والاستعمار بشكل عام. فكل أشكال النضال الوطني ضد الاستبداد والكهنوت والتخلف والاحتلال تندرج تحت مفهوم التحرر والتحرير، فهو معنى أعم وأشمل من مفهوم الاستقلال، وهو المقدمة المنطقية للاستقلال الوطني بكل أشكاله.

مستمعينا الكرام، حينما نطلق مفهوم التحرر والاستقلال الوطني فإنما نقصد بذلك تحرر الأمة اليمانية من كل أشكال الاستبداد والاستعباد السلالي الكهنوتي ومن كل أشكال الوصاية الاستعمارية الظاهرة والخفية حتى نيل التحرر والاستقلال الكامل غير المنقوص وبناء دولة اليمن المستقلة الناهضة. وكل الأفكار التي تهدف إلى التحرر من الاستبداد والاستعمار والتخلف والوصاية يطلق عليها أفكار التحرر الوطني، والحركات النضالية التي تسعى لتحقيق ذلك توسم بأنها حركات تحرر وطني كونها تهدف لتحقيق حرية الوطن والمواطن وتخليصه من العبودية والاستغلال والاستعمار.

مستمعينا الأفاضل، بالعودة إلى تحقيق المفهوم في إطار بيئتنا اليمنية، فإنه يمكننا الجزم بحتمية ووجوب النضال التحرر الوطني على كل يمني في المرحلة الراهنة على المستويين مستوى التحرر من الاستعباد السلالي والاحتلال العنصري التاريخي للعصابة السلالية الاستعلائية التي تحاول استعباد الأمة اليمنية باستعادة نهج الإمامة والكهنوت الرجعي البائد، وعلى مستوى التحرر من الوصاية والاستعمار الذي يحاول العودة إلى اليمن من بوابة تفتيتها بالطائفية والمناطقية بكل أشكالها، حيث لا تزال أمتنا وشعبنا رهينة الأطماع والتدخلات الخارجية، بدءا بالأطماع الفارسية الإيرانية التي تشكل الميليشيا الحوثية ذراعها العسكري في احتلال اليمن، أو في أشكال الوصاية الدولية والإقليمية والتي جرت اليمن إليها الميليشيا الحوثية وانقلابها المشؤوم على حساب وطننا المقهور وأمتنا المنكوبة.

أعزائنا المستمعين، لقد تعرضت أمتنا اليمنية العظيمة طوال العصر الوسيط والحديث والمعاصر لشتى ألوان الاحتلال والاستعباد والوصاية بسبب تراجعها الحضاري، حيث عمدت السلالة العلوية وبالتحالف مع الفارسيين والطبريين والصوفية إلى غزو اليمن تحت أكذوبة البيت والعترة والهادوية والزيدية والمذهبية والصوفية والطائفية والقبوريات والأولياء والكرامات الهاشمية، وكلها لم تكن سوى أدوات عسكرية وثقافية لاستلاب حضارة أمتنا واستقلالها السياسي وتحويلها إلى شعب ضعيف خانع تابع لأكذوبة الحق الإلهي وفرية السلالة المقدسة الاستعلائية. وفي كل عصر كانت اليمن مسرحا للحملات العسكرية والحربية وملعبا للصراعات والحروب والثورات التناقضية بين هذه الدولة وأيديولوجياتها المختلفة دينية ومذهبية وسياسية وسلالية، فضلا عن حروب الاحتلال الإمامي للإمامة الهادوية الرسية الكهنوتية التي ظلت تشنها على أمتنا اليمنية طوال 1200 عام. تكبدت أمتنا فيها أجيالا كاملة من الدمار والخراب والقتل، ولم تورث لشعبنا المكلوم سوى أعداد المقابر والضحايا والفقر والجوع والجهل والتخلف والمرض. وكان هذا حال اليمن وصولا إلى الميليشيا الإمامية السلالية الحوثية التي تعتبر اليوم الذراع العسكري للحرس الثوري الإيراني في احتلال اليمن.

مستمعينا الكرام، لقد خاضت أمتنا اليمنية العديد من النضالات في سبيل التحرر والاستقلال. كللت تلك النضالات بثورة 26 سبتمبر 1962 للميلاد التي قضت على أسوأ كابوس جثم على قلب اليمن، هو كابوس الإمامة الكهنوتية الرجعية. وعلى خطى هذا النضال تحقق الاستقلال برحيل الاستعمار البريطاني من الأراضي اليمنية، وشع نور الحرية والاستقلال الوطني في ربوع اليمن، وتأسس النظام الجمهوري معلنا إرادة الشعب اليمني الحر في نيل الحرية والاستقلال ورفضه لكافة أنواع الاستعمار والاستعباد. اليوم تطل علينا الإمامة من جديد في ثوب الميليشيا الحوثية، تحاول إعادة الزمن إلى الوراء وإرجاع اليمن إلى عصر العبودية والاستعمار بحيث يبقى مستعبد من قبل السلالة الإمامية، وتهيئ الطريق للاستعمار الإيراني الفارسي لليمن. وهذا ما لن يقبل به أبناء الشعب اليمني، وسيسلك كل مسارات النضال في سبيل التمسك بالتحرر والاستقلال.

0: مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نلتقي بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، من الإعداد ياسر البيحاني، من التقديم زهور ناصر، من الإخراج فؤاد المجيدي، كما هي لكم من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
1: كنتم مع مفاهيم وطنية
2: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية، من حاضرة مملكة سبأ.
3: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
2: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
3: إذاعة مأرب على التردد
2: 89.5 و87.5،
3: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
2: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.

0: صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حيرة مملكة
1: تمائب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين
0: للسلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين.
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم في حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. مستمعين الكرام، لازلنا نطل عليكم بين حلقة وأخرى في المواكبة للأعياد الوطنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر لبيان كثير من الجوانب الشرعية المتعلقة بمدى أهمية الاحتفال بهذه الثورات اليمنية الوطنية العظيمة. في حلقتنا هذه مستمعين الكرام وتبع للحلقة السابقة سنتحدث في موضوع جديد، ألا وهو مخاطر الاستبداد والاستعمار على الثوابت الدينية والوطنية. أرحب في مستهل هذه الحلقة بضيفنا الكريم الشيخ ياسين الشرجبي، الداعية والباحث في الفكر الإسلامي، فأهلا وسهلا به.
1: حياكم الله، وكل عام وشعبنا اليمني وكل الشعوب الحرة في خير وعافية، ونهنئ الجميع بهذه الذكريات الطيبة والعزيزة على قلوبنا، ثورة 26 سبتمبر، ثورة 14 من أكتوبر، ثم أيضا ذكرى الجلاء، والحمد لله الذي وفق شعبنا لمثل هذا الخير، ونسأل الله أن يعيننا على إعادة ألقها وعلى تحقيق أهدافها.
0: مستمعينا الكرام، نبدأ حديثنا مع ضيفنا الكريم عقب فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة من يستفتونك، والتي نتحدث فيها عن مخاطر الاستبداد والاستعمار على الثوابت الدينية والوطنية. أجدد الترحيب بكم كما أجدد الترحيب بضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ ياسين طه الشرجبي، الداعية والباحث في الفكر الإسلامي، فأهلا وسهلا به. شيخ ياسين مرحبا بك مجددا.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا أيضا بالمستمعين والمستمعات الأكارم الأحرار والثوار جميعا.
0: شيخنا الكريم، جعل ثوار 26 من سبتمبر أولى أهدافهم الستة لهذه الثورة العملاقة تحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما. الكثير من الناس ربما يجهل مفهومي الاستبداد والاستعمار.
1: الله يجزيك الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ومن أعظم الصالحات أن يخلص الله شعبا من أي استبداد وأي استعمار. وطبعا هناك من ينتقد كلمة استعمار، لأن في اللغة العربية الألف والسين والتاء هذه البادئة إذا سبقت الكلمة فمعناها طلب، فتقول استسقاء بمعنى طلب السقيا، تقول استغفار بمعنى طلب الغفران، فاستعمار كأنها تعني طلب العمران، رغم أنها هي استخراب في الحقيقة، لكنه احتلال الآخرين من الأجانب لبلادنا. وبالتأكيد كما تفضلت أخ الكريم، والحقيقة أن الثوار رحمهم الله تعالى، ثوار 26 من سبتمبر ثم تبعهم أيضا ثوار 14 أكتوبر، كانوا موفقين إلى حد كبير في أن يكتبوا هذا الهدف كأول هدف من أهداف الثورة، وهو التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما، وإقامة حكم جمهوري عادل، وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات. فهذا هو هدفه الأول لثوراتنا 26 والرابع عشر أيضا من أكتوبر. أما الاستبداد فهو كما يعرفه تعرفه كتب ومراجع السياسة وعلم الاجتماع، هو غالبا بمعنى التفرد، أن تستبد بمعنى أنك تحكم لوحدك. الاستبداد بمعنى الانفراد بالحكم، واليوم يسمى أيضا الدكتاتورية، وهو بالتأكيد السيطرة الفردية على الحكم لصالح فرد أو جهة، والاستئثار بمقدرات الشعب وبثرواته وبسلطته وبحكمه وغير ذلك من أجل شخص أو من أجل أسرة. أما الاستعمار أو الاستخراب فكما هو معروف أنه معنى أن تأتي دولة فتحتل أراضي دولة وتعتدي على سيادتها وعلى مقدراتها وعلى ثرواتها. فلعل هذا هو المعنى العام لكلمتي الاستبداد والاستعمار. نعم
0: شيخنا الكريم، مفهوم الاستبداد بالذات أيضا ارتبط بمفهوم آخر متعلق بالحكم عن طريق الفهم الخاطئ للدين، وهو مفهوم الكهنوت، وبالذات نحن في اليمن عانينا من هذا الحكم خلال حقب كثيرة للأئمة ودويلتهم المتفرقة. ما مدى خطورة هذا المفهوم أيضا؟
1: أحسنت خل كريم. دائما الاستبداد والاستعمار يتوجهان بالعداء والمناقضة والمعارضة والمعاكسة لموضوع الحكم، موضوع الحكم، والحكم من أعظم عرى الإسلام. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، ثم قال: فأولاهن نقضا الحكم. أولاهن نقضا بمعنى إذا انتقض الحكم يبدأ ينتقض الإسلام والدين، وتبدأ تنتقض المقاصد الشرعية للإسلام في حياة الناس دين ودنيا. والاستبداد والاستعمار يتوجهان مباشرة إلى موضوع الحكم، وفعلا الاستبداد هو أن يتم الحصول على الحكم بطريقة خاصة، بطريقة بعيدة عن الشوروية، بعيدة عن الديمقراطية، وهي حالة كما يقول البعض تصبح فيها جميع السلطات بيد فرد واحد يمارسها بحسب مشيئته، ويتم استلامه للحكم بالاستيلاء أو بالخداع والكذب على الناس وعلى مصائرهم وعلى اختياراتهم، وبدون اختيار ولا تفويض شعبي. فبالتأكيد الاستبداد والاستعمار يتوجهان بالعداء والتآمر والفتك والسحق إلى الحكم في الإسلام، وهو من أعظم أنظمة الإسلام التي تحرس الدين وتسوس الدنيا بالدين، وهي أس وأساس ومنطلق كل جوانب حياة المسلمين. وهذا ما أتى به كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن، وكذلك أتت به السنة النبوية الشريفة. نعم أخي الكريم،
0: من هنا نستطيع أن نستنتج شيخنا الكريم، يا ترى ما هو موقف الإسلام من مفهومي الاستبداد والاستعمار، وكيف حاربهما دين الإسلام؟
1: بالتأكيد أن الواضح لدى كل مسلم يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف الإسلام، سيعلم يقينا أن الاستبداد والاستعمار ضد شرع الله، ضد مراد الله، ضد الميزان الذي أنزله الله تعالى، كما بين في سورة الحديد أنه أرسل الرسل بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط أي بالعدل. فالاستبداد والاستعمار هما أكثر شيء يناقض ميزان الله ويناقض معايير السماء ويناقض قيم الكتب والرسالات والهدايات الربانية التي أرسل الله تعالى بها الرسل وأنزل بها الكتب. فالاستبداد يناقض مباشرة الشورى، والشورى من أعظم قيم ومبادئ الإسلام، بل إن سورة في القرآن الكريم سماها الله تعالى سورة الشورى، بل إن الشورى هذه نزلت على المسلمين وهم لا يزالون في مكة، أي لا يزالوا في عهد الجماعة والدعوة وليسوا في عهد الدولة. وهذا العجيب أن الله تعالى يكلمهم عن الشورى ويؤكد عليها، بل ويضع الشورى بين إقامة الصلاة، يقيمون الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، يضع الشورى بين ركنين أساسيين من أركان الإسلام، دلالة على أهميتها، ثم هو يربي عليها الجماعة وقيادة الجماعة مبكرا، وهم لا يزالوا في مرحلة الاستضعاف في المرحلة المكية، من أجل ألا يصلوا إلى مرحلة الدولة إلا وقد تشربوا هذه المعاني وقد تثقفوا بهذه الثقافة، ثقافة الشورى. وشاورهم في الأمر كما أمر الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو المؤيد بالوحي، وهو الرجل العبقري والذكي والألمعي واللوذعي وغير ذلك، إضافة إلى أنه مزود بالوحي، ومع ذلك الله تعالى يقول له وشاورهم في الأمر. فالاستبداد يأتي مناقضا لموضوع الشورى وما يسميه الناس اليوم وما يأخذون به من باب ما يسمى الديمقراطية أيضا، وهو أن يحكم الشعب وأن يكون هناك اختيار من الشعب وأن تحكم مؤسسات تمثل الشعب وغير ذلك. فالاستبداد يناقض هذا الجانب الواضح من جوانب الإسلام. ثم الاستعمار أيضا بالتأكيد يناقض قيم الإسلام، وهي السيادة والحرية والعزة والشرف والكرامة. أن يأتي أجنبي وخصوصا الكافر، أن يأتي الكافر ليحكم المسلمين، والله تعالى قد بيّن أنه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، فيأتي هؤلاء المجرمون الكافرون ليحتلوا أراضينا ويستعمرونها ويحكموننا. وطبعا كان في القديم الاستعمار واضح، يأتي بجنوده وضباطه وأسلحته ويدخل البلد ويحكمها. اليوم للأسف يحكم من وراء حجاب، يحكم بأدواته التي تبدو للناس أنها أدوات من أهل البلد ومن المسلمين، لكنهم للأسف قد تغيرت عقولهم وتشربوا الثقافة الغربية وأرسلهم الغرب خداما له وعاملين لأجندته ومحققين أهدافه. فالاستعمار مع شيء يتناقض مع السيادة، يتناقض مع الحرية، والحرية بالتأكيد هي أعظم ما خلق الله تعالى وأكرم به الإنسان، بل إن بعض العلماء مثل الدكتور يوسف القرضاوي يصل إلى أن يقول أن الحرية قبل الشريعة، الحرية قبل الشريعة، ويستلم ذلك من قول الله تعالى لا إكراه في الدين، بمعنى أنك حر أيها الإنسان أن تختار الدين الذي تريده، طبعا هذا قبل أن يختار الدين، وتعرف الطريق الذي سيؤدي بك. فواضح من خلال القيم الإسلام، من خلال نصوص الوحيين القرآن والسنة، أن الاستبداد والاستعمار أعظم مشروع من مشاريع الخيانة التي تفتك وتدمر وتخرب وتعبث وتسحق الهوية، تسحق الحرية، العزة، الشرف، الكرامة، كل المعاني القيمة، كل المعاني العالية التي يكفل الإسلام للإنسان وليس فقط للمواطن أن يحيا بها. ولهذا فهي بالتأكيد على طول الخط وبكل المقاييس ضد الإسلام وضد روح الإسلام ونصوص الإسلام.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم. مستمعينا الأكارم، نذهب إلى فاصل قصير ثم نأتي إلى جزئية أخرى هي صلب حلقتنا لهذا اليوم، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من يستفتونك، والتي نجدد الترحيب بكم من خلالها، ثم نجدد الترحيب بضيفنا الكريم في الاستوديو الشيخ ياسين الشرجبي، الداعية والباحث في الفكر الإسلامي، والذي نناقشه اليوم معكم حول مخاطر الاستبداد والاستعمار على الثوابت الدينية والوطنية، وتناقض الاستبداد والاستعمار مع ما أرسخ ورسخ لدينا من ثوابت دينية ووطنية. شيخ ياسين مرحبا بك مجددا.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بالجميع.
0: محورنا هذا يتحدث عن عنوان الحلقة الأساسي، وهو مخاطر الاستبداد والاستعمار على الثوابت الدينية والوطنية. تشرب الناس ثوابت واتفقوا على ثوابت ومبادئ دينية ووطنية هي أسس لقيام الدولة، التي من المعروف أننا كيمنيين دولة مسلمة أساسها الإسلام، وقام دستورها أيضا على الإسلام، وجعل الدستور اليمني الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد لكافة التشريعات. ما خطورة مفهومي الاستبداد والاستعمار ودخولهما على الناس وتأثيرهما على المبادئ والثوابت الدينية ثم أيضا على الثوابت الوطنية؟
1: الله يجزيك الخير، أسئلة الحقيقة رائعة، وفي صلب أهداف ثورتنا، بل في صلب حياتنا. كلنا يعرف يقينا أن من أعظم الثوابت الدينية والوطنية إكرام الإنسان، أن الإسلام والأوطان والدساتير والحكومات إنما جاءت لتقرير حق عظيم من حق الإنسان، وهو أن يكون مكرما. ولا يكون الإنسان مكرما مثل الحيوانات، أكرم الله الجميع، فقط أن يأكل وأن يشرب وأن ينام وأن ينال ما تسمى الحاجات الفسيولوجية ولا الأولية في هرم ماسلو للاحتياجات الإنسانية. لكن أعظم احتياجات الإنسان أن يشعر أنه حر، وأن يشعر أنه مكرم، وأن يشعر أنه يشارك في حياته، وأن يشعر أنه يستشار في هذه الحياة والمصائر والقرارات التي تتعلق بدينه أولا ثم تتعلق بدنياه ثانيا.
0: بل قبل ذلك شيخنا الكريم حقه في الحياة، اليوم يقتل دون ذنب.
1: أحسن، ثم يأتي بعد ذلك حقه في الحياة كما تفضلت، حقه في الأمن والأمان، حقه في التعبير عن رأيه، وأن يقول أن هذا حق وأن هذا باطل وأن هذا مقبول وأن هذا مرفوض، حقه في أن يتعلم، حقه بعد ذلك أن يعيش الحياة الكريمة والحياة الطيبة. كل هذه الحقوق بالتأكيد الاستبداد والاستعمار يأتي ليصادرها، يأتي ليخنقها، يأتي ليغتصبها في حياة الناس، لأن الاستبداد والاستعمار يعرفان يقينا، وأولياؤهما يعرفان يقينا، أنه لا يمكن أن يقام أو أن يقوم حكم استبدادي أو حكم استعماري والناس يسكتون طالما يشعرون بحريتهم، طالما يشعرون بعزتهم، طالما يشعرون بكرامتهم. وقد صدق شاعرنا ويقول عن المستبدين والمستعمرين: يلفقون قوانين العبيد لنا ونحن شعب أبي مارد شرس. لا يمكن لشعب أبي ومارد وشرس أن يقبل مثل هذا. لهذا يأتي الاستبداد والاستعمال ليحطم ويغتصب ويسحق ويدمر ويفتك بهذه المعاني، معاني الحرية، فيشعر الناس أنهم عبيد. المستبد يريد أن يكون الناس جميعا عبيدا له، ويحققون مصالحه ويعملون لأجل رفاهيته ومنفعته. يريد أيضا من الناس ألا يشعروا بأنه سيد وأنهم عبيد، بمعنى لا يشعروا بنوع من العزة والشرف والكرامة. المستبد والمستعمر يريد من الناس أن يعيشوا حياة الفقر، لأنه لا مجال لأن يأكل هو بكل شره، وأن يكتنز الأموال والثروات وأن يعطيهم شيئا، لا، بل هم يعيشون فقراء ويعيشون في حاجة. وانظر إلى استبداد المملكة المتوكلية أو الحكم الإمامي لبيت حميد الدين، ماذا صنع بالأمة، ماذا صنع بشعبنا، حتى دفع الشهيد الزبيري إلى أن يقول تلك الكريمة، ماذا دها قحطان في لحظاتهم بؤس وفي كلماتهم آلام جوع، انظر، جوع وأمراض وظلم فادح ومخافة ومخافة ومجاعة وإمام. فكل هذا وبعد ذلك يتكلم عن الخائف ويتكلم عن المكبلون في رجليه قيد وفي فمه البليغ لجام. كل هذا يحدث عند المستبد وكذلك يحدث عند المستعمر. هو لا يريد من الناس إطلاقا أن ينظروا إلى حكمه ثم يشعروا بأن هذا الحكم يتناقض مع ما كما تفضل تشربوه من قيم الدين، تشربوه من قيم الثقافة التي تربوا عليهم. خصوصا نحن في الشعب اليمني تربى شعبنا على قيم الحرية وما سلم أبدا لهذه العائلة العنصرية من أيام الرسي إلى ثورة 26 من سبتمبر، واليوم أيضا موقفه من السلالة وموقفه من هذه الميليشيات الحوثية التي تريد أن تعيدنا إلى الاستبداد ونوع من الاستعمار، لأنها اليوم جمعت الاثنين، الاستبداد منهم والاستعمار بأن تأتي إيران لتحكم البلد وأن تكون هي المسيطرة على مقدراته وعلى موقعه الاستراتيجي وتنهب ثرواته وأن تحول إلى قاعدة لأذية الجيران ومنطلقة

0: ولهذا رأينا في كل الأنظمة المستبدة وأيام حكم الاستعمار كيف تم العبث بالدين ثم العبث بالأنفس. وأنت أشرت أخي الكريم إلى أن هذه الأنظمة دائما تعتدي على الأنفس والدماء والأرواح وتسفك، لأنها تريد أن يستمر عهد استبدادها واستعمارها، والناس بحكم قيمهم الدينية وقيمهم الثقافية التي تشربوها من أجيال ومن أديان ومن أجداد علموهم الحرية والعزة والشرف والكرامة لا يمكن أن يسكتوا، وعندئذ يضطر هؤلاء المستبدون والمستعمرون والمستخربون أن يقتلوا هؤلاء الأحرار. فلا دين ولا أنفس. هذا النظام الاستبدادي والاستعماري أيضا يريد أن يغير القيم، يريد أن يغير المعايير ويقلب معاني الكلمات إلى معاني تتوافق مع حكمه، تتوافق مع منهجه، تتوافق مع القيم الجديدة التي يريد أن ينشرها بين الناس. قيم الحرية يريد تغييرها، العزة، الشرف، الكرامة، السيادة، الشورى، هذه كله القيم هذه يريد أن يغير، ولهذا سيضطر إلى خداع العقل. فلا دين ولا نفس ولا عقل. وأيضا هو من ضمن متطلبات حكمه أن يعتدي على الأموال وعلى الأعراض. إذا مقاصد الشرع كلها تذهب هدرا في ظل حكم الاستبداد والاستعمار، وكذلك الثوابت الوطنية التي هي أيضا تستمد وتستخلص من قيم الإسلام ومن قيم الأديان. نعم،
1: إذن بارك الله فيك شيخنا الكريم. مستمعنا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نأتي إلى جزئية أخيرة في حلقتنا لهذا اليوم، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من يستفتونك، ونحن على مقربة من ختامها. وجد الترحيب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ ياسين الشرجبي، ونحن نتحدث في موضوعنا لهذا اليوم عن مخاطر الاستبداد والاستعمار على الثوابت الدينية والوطنية. شيخنا الكريم مرحبا بك مجددا.
1: حياكم الله جميعا، وأهلا ومرحبا بالإخوة والخوات المستمعين الأكارم، وكل عام والجميع بخير، ونهنئ الجميع بأعياد ثوراتنا.
0: شيخنا الكريم، الثوابت الوطنية أيضا ذات أهمية كبرى، وقد أشرت إلى بعضها في سردك. نحن اليوم في اليمن الكبير، اليمن الجمهوري، نعاني من وجود هذه الشرذمة التي تمنع المواطنين في المحافظات الخاضعة بالقوى لسيطرتها من الاحتفاء بثورتي سبتمبر وأكتوبر، تمنعهم حتى من الفخر والاعتزاز برفع العلم الوطني والاعتزاز بالشعار الجمهوري والمنادات بقيم الثورة والجمهورية والحرية والكرامة، بل تجبرهم أيضا على جباية أموالهم وسلب أموالهم تحت مسميات متعددة، منها ما يتعلق بأكاذيبهم حول يعني مولد النبي عليه الصلاة والسلام وغيره. وصل الأمر بهم إلى أخذ الأموال تحت مسمى الخمس، وتلك ما كان يخفى على الناس من نيتهم فيها، وكذلك ما أصدروه من تحريف لمناهج التعليم، إضافة إلى ما سمي بمدونة السلوك الوظيفي التي تجبر الموظفين على التزام بقواعد وقوانين يريدونها هم باعتبارها من وجهة نظرهم إن لم تطبق فهي مخالفة للإسلام الذي يدعون أنه جاء قرينا لقرناء القرآن الكريم، كما يدعون بأن أسيادهم وزعماءهم هم قرناء القرآن. شيخنا الكريم، كيف يمكن للمواطن اليمني أن يعيد ألقى احتفائه وابتهاجه بثورة 26 سبتمبر والحفاظ على مبادئها الوطنية؟
1: الله يجزيك الخير. دعني يا أخي الكريم قبل أن أجيب على سؤالك الكريم، يعني من خلال النظر في أهداف ثورة 26 سبتمبر، سنجد الثوابت الوطنية التي لا يمكن أن تتحقق إلا بتحقق الهدف الأول اللي هو التحرر من الاستعمار والاستبداد، لأن الاستبداد والاستعمار دائما هو الذي يلغي كل الثوابت الوطنية التي جعلها الثوار أهدافا متعلقة بالهدف الأول باعتبارها ناتج من نواتج وثمرة ومخرج من مخرجاته. فبناء الجيش الوطني القوي، لا يمكن أن يقوم نظام مستبد ببناء جيش وطني يمكن أن يفكر أنه سيقوم ضده وسينقلب عليه وسيعيد للشعب حكمه، فهو يبني إما جيش عائلي وإما يبني مجرد ميليشيات لحماية القصر التابع له والمصالح الخاصة به، كذلك إنشاء مجتمع شوروي ديمقراطي تعاوني عادل، العمل على تحقيق الوحدة الوطنية. غالبا

0: أنظمة الاستبداد والاستعمار تعمل على ما يسمى فرق تسد، وهي دوما تثير النزاعات بين القبائل وبين الأشخاص وبين الجهات والمسميات من أجل أن ينشغل الناس ببعضهم ويتركون المستبد والمستعمر يعمل كما هو. ثم أيضا القضايا الأخرى، كل هذه الأهداف واضح أن الثوار يعني وضعوها بعد الهدف الأول باعتبارها ناتج من نتائج هذا الهدف الأعظم، وهو الاستبداد والتحرر من الاستبداد والاستعمار. أما ما تفضلت به يا أخي الكريم وحسنت بالإشارة إلى ما تقوم به ميليشيات الحوثي، ونحن قد أسلفنا الذكر أن اليوم ميليشيات الحوثي تبين أن تحقق لنا استبداد واستعمار، يعني مع بعض يعني وتلبس اللباسين القميئين معا، وهذا ما نراه واضحا في حياتنا منذ سنوات عجاف، وشعبنا يعيش كل المعاني التي نتكلم عليها اليوم. الشعب في خصوصا في مناطق احتلال ومناطق حكم وسيطرة هذه الميليشيات المجرمة والضالة والمنحرفة التي تآمرت على الدين وعلى الجمهورية وعلى الثورة وعلى الثوابت الدينية وعلى الهوية أيضا اليمنية والهوية الوطنية، هذه الميليشيات اليوم وفي كل عام وهي تستخرج شيئا من مكنونات صدرها، ولعل هذا من لطف الله أن طالت الفترة لتخرج هذه الميليشيات ما عندها حتى لا يبقى من ينخدع بها ولا من ينخدع بشعاراتها، سواء شعاراتها الوطنية التي تريد أن تخدع بها رعاع الناس والبسطاء من الناس، أو شعاراتها الدينية التي ترفعها على الدوام وتحاول أن تتمسح بمسوح وتتدثر بلباس الإسلام. ومن الأشياء التي كشفتها وفضحتها ما أشرت إليه أخي الكريم من أن الشعب اليمني، رغم أنهم أنا أتذكر السنة الماضية أن أحد قياداتهم غرد في تويتر وكتب أنا جمهوري وغير ذلك، ويقولون نحن ثورة 21 سبتمبر ما جاءت معادية ل 26 سبتمبر لكنها جاءت مكملة لها. لكن اليوم
1: وضحوكة على الناس بأن يأتي حفيد من ثار الناس عليه في 26 سبتمبر ليصنع تلك النكبة في 21، ثم يدعي أيضا أنها
0: تتممة ومكملة، ثم ليؤكد كذبه من خلال ممارساته. وأعظم ممارسة أنه لا يشال، أولا لا يحتفي بثورة 26 سبتمبر وإنما يحتفي بثورته المزعومة ونكبته المعهودة 21 سبتمبر، ثم هو لا يحتفل ويعارض بل ويعتقل
1: ويحمى مئات بالآلاف اليوم.
0: نعم اليوم كما تفضلت بالآلاف، بل حدث نوع من الاعتداء البدني والضرب والسجن والتعذيب وغير ذلك بسبب أن الناس يحتفلون بهذه الثورة. هذا الكلام معناه أنه قد ظن أنه من خلال 10 سنوات قد استطاع أن ينهي القيم التي كانت موجودة في التي غرستها ثوراتنا، ونحن نتعلم ونقرأ ونستمع في خطب المساجد ونرى في الأخبار وغير ذلك ونتلقى هذه الثقافة، وظن أنه خلال 10 سنوات استطاع أن يمحو وأن يفرمت كما يقال، أن يمحو تلك الثقافة وأن يستبدلها بثقافته الجديدة التي تعود بالناس إلى العصر الحجري السابق، إلى ما قبل 26 سبتمبر بل إلى ما قبل حتى 1948 وثورة الدستور، لكنه فوجئ بشعب يقظ وشعب لا يزال يتمسك بثقافته بقيم الدينية والوطنية، ولهذا بالرغم من كل التخويف والمنع خرج الشعب وتعرضوا هذا كله، وهم فرحين أنهم يقدموا شيئا لدينهم ولوطنهم.
1: شيخنا الكريم في الختام، هذا المستبد وكيل الاستعمار أيضا بصورتيه ولباسيه اللذان لبسهما، فهو حاكم مستبد ظالم جاء بفكر كهنوتي يريد إعادتنا إلى ما قبل الثورة، وهو أيضا يد طولة للمستعمر البغيض الإيراني الذي يحاول أن يحتل بلادنا تحت هذه الميليشيا وأذرعتها وستارها. في الختام شيخنا الكريم نشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك التوفيق.
0: الله يجزيكم خير وشكر الله المستمعين الكرام.
1: مستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة أشكركم لحسن المتابعة والإصغاء، كما أشكر باسمكم ضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ ياسين الشرجبي الداعية والباحث في الفكر الإسلامي، والذي تحدثنا وإياه معكم عن مخاطر الاستبداد والاستعمار على الثوابت الدينية والوطنية. في الختام مستمعينا، هذه تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وحتى الملتقى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين.
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وجمعة مباركة، نشرة 11 صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة: الميليشيات بدأت هذه الحرب ولكن القوات المسلحة هي من ستنهيها بما يلبي تطلعات الشعب اليمني. وزيرة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة مملكة الدنمارك. اليمن يترأس اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس الخميس مشاورات موسعة بشأن تطورات الأوضاع الميدانية في محافظة تعز، واطلع من عضوي مجلس القيادة الرئاسية الفريق الركن عبد الرحمن المحرمي والفريق محمود الصبيحي ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة وقائد الأعلى منطقة العسكرية الرابعة والقيادات العسكرية والأمنية في المحافظة على تطورات الموقف الميداني في مختلف جبهات المحافظة والإجراءات المتخذة للتعامل مع الهجمات ومحاولات التسلل التي شنت ميليشيات الحوثي الإرهابية خلال الساعات الماضية من يوم الخميس. كما استمع فخامة الرئيس إلى إحاطات حول سير العمليات العسكرية ومستوى جاهزية الوحدات المرابطة في مختلف المحاور والإجراءات المتخذة لتأمين الطرق وخطوط الإمداد والتصدي لمحاولات ميليشيا الحوثي إحداث اختراقات ميدانية وما تكبدته من خسائر بشرية ومادية جراء المواجهات والضربات المركزة التي استهدفت مواقع وتعزيزاتها في مختلف الجبهات. وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالبسالة الاستثنائية التي أظهرها الأبطال القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية في جبهة تعز، مؤكدا أن ما يجري على الأرض يثبت مرة أخرى جاهزية القوات المسلحة وقدرتها على إحباط مخططات الميليشيات والمضي بثبات في أداء واجبها الدستوري والوطني في حماية المواطنين واستعادة مؤسسات الدولة. وقال فخامة الرئيس إن الميليشيات الحوثية بعد إخفاقاتها المتلاحقة وخسائرها الكبيرة في ميادين القتال تحاول تعويض عجزها الميداني بحرب نفسية واسعة وتضليل المواطنين وبث الشائعات والتهويل واستغلال سيطرتها على شبكات الاتصال ولإثارة الخوف والبلبلة في أوساط السكان. وأكد أن هذه الأساليب لن تغير شيئا من حقائق الميدان ولن تنال من معنويات الشعب اليمني وقواته المسلحة، مشددا على أن الدولة تدرك طبيعة هذه الحرب النفسية وأدوات وأن مؤسساتها العسكرية والأمنية ستتعامل معها بكل مسؤولية واقتدار. ووجه فخامة الرئيس بعزل العناصر المتسللة وتأمين المناطق والطرق والمنشآت الحيوية واتخاذ كافة التدابير الأمنية والفنية اللازمة لإحباط محاولات الميليشيات استخدام وسائل الاتصال والتواصل في إدارة أعمالها التخريبية أو بث الشائعات وإثارة الهلع بين المواطنين والتعامل بحزم مع أي نشاط يستهدف الجبهة الداخلية أو يحاول التأثير على أمن المحافظة وسكينتها العامة. وأشار فخامة الرئيس إلى أن حجم الخسائر التي تتكبدها الميليشيات وما تتعرض له مواقعها وتعزيزاتها وقدراتها العسكرية من ضربات دقيقة يكشف الفارق بين الضجيج الدعائي الذي تحاول تصديره وبين واقعها في ميادين القتال، مؤكدا أن القوات المسلحة ستواصل أداء مهامها وفق الخطط والعمليات المقررة. وقال فخامة الرئيس إن ميليشيات الحوثي التي بدأت هذه الحرب واختارت التصعيد طريقا، لكن قواتنا المسلحة بإرادة شعبنا ودعم أشقائنا هي من ستنهيها بما يحقق تطلعات اليمنيين في استعادة دولتهم وأمنهم وحريتهم وكرامتهم. وأضاف إن العمليات ستسير وفق ما تم التخطيط له بثبات ومسؤولية وصولا إلى استعادة مؤسسة الدولة والعاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب ووضع حد نهائي لدورة الحرب والمعاناة التي صنعتها الميليشيات الإرهابية بدعم من النظام الإيراني. وأشاد فخامة الرئيس بصمود أبناء محافظة تعز والتفافهم حول مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة وما يقدمونه من تضحيات في الدفاع عن النظام الجمهوري، مؤكدا أن تعز كانت وستظل أحد القلاع الوطنية الكبرى وأن محاولات إخضاعها وكسر إرادتها ستفشل كما فشلت في الماضي. كما دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسية المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات إلى عدم الانجرار وراء حملات التعبئة والتضليل وعدم السماح بزج أبنائهم في هجمات خاسرة، مجددا التزام الدولة بمبادرة العودة الآمنة وفتح أبوابها لكل من يختار الانحياز إلى الجمهورية والدولة ومؤسساتها الوطنية. تسلمت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح زوبا نسخة من أوراق اعتماد ميريتيه يول سفيرة فوق العادة ومفوضة غير مقيمة لمملكة الدنمارك لدى اليمن. ورحبت الوزيرة بسفيرة الدنماركية متمنية لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها، مؤكدة استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح مهمتها وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين. وثمنت الوزيرة المواقف الدنماركية الداعمة لليمن معربة عن تطلعها إلى تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي في القضايا ذات الاهتمام المشترك. واستعرضت وزيرة الخارجية مستجدات الأوضاع في اليمن وتداعيات التصعيد الحوثي وما خلفه من موجات نزوح وإضرار بالمؤسسات المدنية والخدمات الأساسية، مؤكدة مواصلة الحكومة للاطلاع بمسؤولياتها تجاه المواطنين والنازحين والعمل مع شركاء الدوليين لتلبية الاحتياجات الإنسانية والتخفيف من معاناتهم. وأكدت الوزيرة زوبا خطورة استمرار الدعم العسكري والتقني الإيراني للميليشيات الحوثية وما يمثله من تهديد لأمن اليمن والمنطقة وسلامة الملاحة والتجارة الدولية، محذرة من مخاطر الصواريخ التي تطلقها الميليشيات على سلامة الطيران المدني وحياة المسافرين. من جانبها أكدت السفيرة الدنماركية أن بلادها تولي أهمية خاصة لأمن اليمن واستقراره وأمن المنطقة، مجددة دعم الدنمارك لليمن معربة عن تطلعها إلى العمل الوثيق مع الحكومة اليمنية لتطوير التعاون الثنائي ومواجهة التحديات الإنسانية والأمنية بما في ذلك تعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر. عقد نائب رئيس هيئة الأركان العامة لواء الركن أحمد البصر سالم اجتماعا برؤساء وأعضاء اللجان المختصة المشكلة من قبل وزير الدفاع لمناقشة آليات بدء توجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن التعبئة العامة والنفير العام وتحديد المهام والمسؤوليات المناطة بها كل في مجال اختصاصه. واستمع اللواء البصر خلال الاجتماع إلى شرح موجز من رؤساء اللجان حول طبيعة المهام الموكلة إليهم وآلية العمل المقترحة، واستعرض الاجتماع الأولوية المرتبطة بالتعبئة العامة لحشد جميع الموارد البشرية والمادية لمواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية والإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ المهام وفقا للتوجيهات الصادرة وبما يضمن وضوح المسؤوليات وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات والهيئات ذات العلاقة. وأكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة أهمية اطلاع اللجان بالمهام الموكلة إليها بمسؤولية وكفاءة والالتزام بالاختصاصات المحددة لكل لجنة بما يضمن الوصول إلى النتائج المطلوبة وإنجاز الأعمال وفق الأطر والإجراءات المعتمدة، مشددا على توحيد الجهود وتعزيز مستوى التنسيق والتعاون بين اللجان والجهات المعنية. ترأست الجمهورية اليمنية اليوم اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة المنعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة. ورحب رئيس الدورة وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي بالوزراء ورؤساء وفود الدول العربية المشاركين، معربا عن شكر الجمهورية اليمنية لجمهورية مصر العربية الشقيقة على استضافة أعمال الدورة وحسن التنظيم، وللجمهورية الإسلامية الموريتانية على جهودها خلال رئاستها للدورة السابقة للمجلس، مثمنا جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة الفنية للمجلس واللجنة الفنية للبيئة في الإعداد والتحضير لأعمال الدورة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس. وأكد الشرقي بأن انعقاد الدورة يأتي في ظل تحديات بيئية وتنموية متزايدة تواجه المنطقة العربية وفي مقدمتها ندرة المياه والجفاف والتصحر وتدهور الأراضي وفقدان التنوع الحيوي وارتفاع معدلات التلوث، إلى جانب تنامي أثار التغير المناخ وانعكاساتها على الأمن المائي والغذائي والتنمية واستقرار المجتمعات. وأشار إلى أن قضايا البيئة لم تعد شأنا قطاعيا منفصلا وإنما أصبحت عنصرا أساسيا في أمن الدول واستقرار المجتمعات. ومجتمعات مستقبل التنمية، مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق العربي وبلورة مواقف أكثر فاعلية وتكامل في المحافل الدولية بما يعكس أولويات الدول العربية خصوصا ظروفها التنموية. وأكد أهمية تعزيز الترابط بين المياه والزراعة والبيئة باعتبارها منظومة متكاملة، إلى جانب استثمار الفرص التي تتيحها التحولات البيئية الراهنة من خلال الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق والحلول القائمة على الطبيعة بما يسهم في الاستخدام الرشيد للموارد وحماية النظم البيئية ودعم التنمية المستدامة. كما أكد الشرجبي في ختام كلمته أهمية الانتقال من التوافق إلى العمل ومن القرارات إلى التنفيذ وتعزيز آليات المتابعة وتبادل الخبرات والشراكات بما يسهم في تحويل مخرجات المجلس إلى سياسات وبرامج ومشروعات قابلة للتنفيذ وتعزيز الحضور العربي في المحافل البيئية الدولية. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها اعتماد جدول الأعمال واستعراض والاعتماد التقارير والقرارات إلى جانب القضايا البيئية والمناخية ذات الاهتمام العربي المشترك، فيما شهدت أعمال الدورة توزيع جائزة التميز البيئي وإلقاء الوزراء ورؤساء الوفود كلمات حول أبرز التحديات البيئية وسبل تعزيز العمل البيئي العربي المشترك. نشرتنا انتهت بهذا الخبر، وأعود مستمعين لتذكيركم بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة: الميليشيات بدأت هذه الحرب لكن القوات المسلحة هي من ستنهيها بما يلبي تطلعات الشعب اليمني. وزيرة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة مملكة الدنمارك. اليمن يترأس اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العربي المسؤولين عن البيئة. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ فؤاد المجيد، كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري، إلى اللقاء.
3: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
4: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الحيي. هذا الاسم لم يرد في القرآن الكريم، ولكنه ورد في السنة، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم، سمى ربه بالحيي. ففيما رواه أبو داود من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يغتسل بلا إزار بلا ثياب، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، يعني عن نظر الآخرين، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وقد ورد هذا الاسم مطلقاً مراداً به العالمية، دالاً على كمال الوصفية. وفي سنن أبي داود من حديث سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً. يعني الله يستحي من عبده إذا سأله ألا يجيبه، إذا دعاه ألا يلبيه، إذا استغفره ألا يغفر له، إذا تاب إليه ألا يتوب عليه. لذلك قالوا: ما أمرنا أن نتوب إليه إلا ليتوب علينا، وما أمرنا أن نستغفره إلا ليغفر لنا، وما أمرنا أن نسأله إلا ليعطينا. ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أنه إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ حتى ينفجر الفجر. المؤمن أيها الإخوة له مناجاة مع الله عز وجل: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، كلام سيدنا يعقوب. فالإنسان حينما تلم به ملمة، يلوح له شبح مصيبة، يخاف شيئاً، يخشى شيئاً، الله عز وجل علمنا أن نسأله وأن ندعوه وأن نستغفره وأن نتوب إليه، لأنه حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً. فكما أن الله يستحي منك، ينبغي أن تستحي أنت منه. والحياء من الإيمان. مرة ثانية أيها الإخوة، إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً. لذلك البطولة أن تحسن أن تسأله، اسأله ما يرضيه، اسأله ما يقربك إليه، اسأله خير الآخرة، اسأله أن تعرفه، اسأله
أن تستقيم على أمره، اسأله عملاً صالحاً تتقرب به إليه، اسأله العلم، لأن كرامة العلم أعظم كرامة، كرامة العلم أعظم كرامة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يعني إنسان يسأل ملك، الملك بماذا يعطي؟ يعطي بيت، يعطي مركبة، تسأله قلم؟ البطولة أن تسأله، أن تسأله بقدر كرمه، أن تسأله بقدر غناه، أن تسأله بقدر محبته لك، أن تسأله لأنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، الدعاء هو العبادة، وإن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً. الحي المتصف بالحياء، نحن تعلمنا ونذكر هذا كثيراً، أن قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني أنت لن تستطيع أن تتقرب إلى الله بأفضل من كمال مشتق منه، هو حي. فأنت أيها المؤمن يجب أن تتخلق بهذا الخلق، والحياء من الإيمان، علامة الإيمان الحياء، والحياء مؤشر على الإيمان. فالحي المتصف بالحياء صفة خلقية رقيقة لطيفة، تمنع النفس عن أن تقترف شيئاً مناقضاً لما هو معروف عندها. أيها الإخوة، قد لا ينتبه الإنسان إلى بعض المصطلحات. سمى الله الأعمال الطيبة التي تنسجم مع الفطر معروفاً، لأن الفطر السليمة في أصل خلقها تعرفها. القضاء البريطاني يأخذون 10 من الطريق، يعرضون عليهم جريمة بحسب الفطر السليمة، قد يكشفون الحقيقة. الإنسان له فطرة سليمة، لذلك الحياء أن تمتنع عن فعل شيء تعرفه فطرتك السليمة بداهة ابتداء من دون تعليم. البر ما اطمأنت إليه النفس، والإسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. لك فطرة، هذه الفطرة تتفق مع منهج الله 100%، يعني ما أمرك الله بشيء إلا وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما نهاك عن شيء إلا وفطرتك وجبلتك تنفر منه. لذلك سميت الأعمال الطيبة التي أودعت قيمتها في فطرة الإنسان معروفاً، وسمي الشيء الذي تأباه الفطر السليمة منكراً. من كلمة معروف ومنكر، يعني هذا الشرع يتوافق مع فطرة النفس توافقاً تاماً. الدليل: فأقم وجهك للدين حنيفاً، أقم وجهك للدين حنيفاً، لأن إقامة وجهك للدين حنيفاً ينطبق على فطرتك، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. أن تقيم وجهك للدين حنيفاً، إقامة وجهك للدين حنيفاً هو نفسه فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني المعنى الدقيق، الإنسان حينما يفجر
لا يحتاج إلى من يعلمه، ولا إلى من يرشده، ولا إلى من يذكره، ولا إلى من ينصحه، يكتشف بفطرته ذاتياً وبداءة وبداهة أنه أخطأ. هذه الفطرة. لذلك قالوا الإسلام دين الفطرة، كل أمر إلهي إن طبقته ترتاح نفسك. فلذلك وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الشيء الدقيق أن الإنسان حينما يصطلح مع الله يصطلح مع فطرته، يرتاح. هذه الراحة لا توصف والله. بعد أن يتوب الإنسان كأن جبالاً أزيحت عن صدره، صار خفيف لأنه انسجم مع فطرته تماماً. كمركبة من أرقى الأنواع، من أغلى الأنواع، من أحدث الأنواع، سرت بها في طريق وعر. هذه المركبة السيارة مصممة للطريق المعبد، لا تكتشف ميزاتها إلا بالطريق المعبد. سيولة في الحركة، نعومة في الصوت، سرعة في المشي. أما إذا سرت بها في طريق وعر كله أكمات وحفر وصخور تتكسر تماماً كالنفس. فلذلك الله عز وجل حيي، هذه صفة من صفات الله عز وجل واسم من أسمائه، حيي في ذاته وفي صفاته. وقد فطرنا على الحياء، فالإنسان إذا كان وقحاً يسقط من عين نفسه، في تعبير معاصر ينهار داخلياً. إذا وقح، بذيء اللسان، قاسي الكلمات. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام فيما ورد في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث دقيق جداً. يعني الإيمان علامته الحياء، فالذي لا يستحي لا خير فيه ولا جدوى منه ولا أمل في صلاحه. علامة الإيمان الحياء، ولكن لا بد من التفريق بين الحياء كفضيلة وبين الخجل كمرض نفسي. الخجل مرض. أيام إنسان يخجل من أن يطالب بحقه، يخجل أن ينطق بالحق، يخجل أن يصرح بالحقيقة، هذا مرض. الخجل يعد نقيصة في شخصية الإنسان، لكن الحياء فضيلة. أنا أستحي ولكنني أطالب بحقي بأدب، أنا أستحي ولكنني لا أستحي من الحق. لذلك إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. في معنى آخر دقيق جداً، المعنى الآخر أنك إذا كنت ترضي الله عز وجل لا تعبأ بكلام الناس. هذا العمل إن لم تستحي من الله منه، يعني في بعض المجتمعات الإسلامية مو مقبول التعدد إطلاقاً، لكن إنسان له أخ وتوفي وفي خمسة أولاد وهو عمهم، لو تزوج زوجة أخيه ورعى الأولاد وضمهم إليه ما في مانع، هذا شيء يرضي الله عز وجل، لكن لا يرضي الناس. فإذا لم تستحي من الله في شيء تفعله فاصنع ما شئت، لا تعبأ بكلام الناس. المؤمن يتعامل مع جهة واحدة هي الله عز وجل. المؤمن يخاف الله وحده ولا يعبأ بكلام الناس، وإرضاء الناس غاية لا تدرك، ومن أرضى الناس جميعاً فهو منافق. في بحياته كلمة لا، لا يستحي بها، شيء يتناقض مع منهجه، قد يرفض دعوة فيها معاصي. يعني الناس أحياناً يضحون
بطاعتهم لربهم مراعاة لسمعتهم بين الناس، هذا خطأ كبير. إذا لم تستحي من الله كان عملك صحيح وفق المنهج تبتغي به رضوان الله عز وجل فاصنع ما تشاء. واحد سأل النبي الكريم: عندي يتيم أفأضربه؟ قال: مما تضرب منه ولدك. إذا ابنك أردت أن تؤدبه لمصلحته لا عليك، لا تعبأ، ضرب يتيم هذا ابني، كما أنني أؤدب ابني أؤدب اليتيم. إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، إذا لم تستحي من الله. لذلك اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. من جعل الهموم همًا واحدًا كفاه الله الهموم كلها. في حديث طويل لأبي سفيان مع هرقل، يقول أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا علي كذباً لكذبت عنه. كان يعارض النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سألوا هرقل عن رسول الله قال: لولا الحياء من أن يؤثروا علي كذباً لكذبت عنه. الحياء يردع، والحياء ضمانة، الذي عنده حياء هي صفة عالية جداً. إن سيدنا موسى كان حيياً، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لو أنها قالت: إن أبي يدعوك، بلا شو المناسبة، صار في حوار، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لذلك: ولا تخضعن بالقول فيخضع فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً. إذاً الحياء من صفات المؤمنين، لذلك قالوا: العدل حسن لكن في الأمراء أحسن، والحياء حسن لكن في النساء أحسن، والسخاء حسن لكن في الأغنياء أحسن، والصبر حسن لكن في الفقراء أحسن، والتوبة حسن لكن في الشباب أحسن. يعني الشاب ألزم ما يلزمه التوبة، والمرأة ألزم ما يلزمها الحياء، والغني ألزم ما يلزمه السخاء، والفقير ألزم ما يلزمه الصبر، والأمير ألزم ما يلزمه العدل. ورد: أحب ثلاثاً وحبي لثلاث أشد، أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد، أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد، أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد، وأبغض ثلاثاً وبغضي لثلاث أشد، أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد، وأبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد، وأبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد. فالحياء من الإيمان، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت على معنيين: إن لم تستحي فلا خير فيك، وإن لم تستحي من الله فافعل ما شئت ولا تعبأ بكلام الناس. في آيات دقيقة جداً، من هذه الآيات مثلاً: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن لم تنفقوا، أو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن أنفقتم كل أموالكم. لذلك الإسلام وسطي. حياء الشرع هو الحياء الذي يحفظ للعبد استقامته، هذا حياء الشرع، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: استحيوا من الله حق الحياء. قال: وما حق الحياء؟ قال: أن تحفظ الرأس وما وعى، أن تضبط عينك، لسانك، أذنك،
والبطن وما حوى، أدخلت إليه طعاماً اشتريته بمال حلال. التقيت مع والد صديقي، قال لي أنا عمري 96 سنة، أجريت فحوص شاملة، قال لي كل النتائج طبيعية، ثم قال لي لا أعرف الحرام في حياتي، لا حرام المال ولا حرام النساء، من عاش تقياً عاش قوياً، استحيوا من الله حق الحياء. قال وما حق الحياء؟ قال أن تحفظ الرأس وما وعى. في خواطر سيئة دعك منها، استعذ بالله منها، في نظرات مريبة، في اطلاع على عورات الآخرين، لذلك الله عز وجل قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وغض البصر مدرسة، مدرسة من مدارس الإيمان، الرأس وما وعى، العين يجب أن تستحي من الله أن تستخدمها في معصية الله، واللسان ينبغي أن تستحي من الله أن ينطق بكلمة لا ترضي الله، والأذن ينبغي أن تستحي من الله بألا تسمع شيئاً لا يرضي الله، والبطن وما حوى، أدخلت إلى بطنك طعاماً اشتريته بمال حلال. لذلك يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. يقول العبد يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ ولحكمة بالغة بالغة بالغة جعل الله الحلال صعباً والحرام سهلاً. لو عكس الآية لأقبل الناس على الحلال لا حباً بالله ولا رغبة في طاعته، ولكن لأنه أسهل، لكن لحكمة بالغة بالغة بالغة جعل الله الحلال صعباً. يعني إنسانة تشتغل ساعات طويلة تأخذ مبلغ، في إنسانة أخرى تأخذ هذا المبلغ بربع ساعة ولكن بالحرام، ففرق كبير بين الحلال والحرام. إذاً أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. البطولة أن تبدأ من النهاية. الآن في دورات مشهورة جداً، البرمجة العصبية اللغوية، يعني في قاعدة فيها ابدأ من النهاية، شيء دقيق جداً، ابدأ من الموت ثم اعمل، تؤسس عمل، تدرس، تنال دكتوراه، تؤسس شركة، ولكن لأنك بدأت من الموت أنت تراقب الله عز وجل، لا تعصي الله، وتسرع الخطى إلى الله. ابدأ من النهاية، وأن تذكر الموت والبلى، فإن فعلتم ذلك فقد استحييتم من الله حق الحياء. أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. وفي كل دروس أسماء الله الحسنى، البطولة أن تعرف أسماء الله الحسنى وأن تتخلق بكمالاته، ليكون هذا التخلق بكمالاته سبباً للاتصال به. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. مرة ثانية أيها الإخوة، الدين الحقيقي ليس في المسجد، في المسجد من أجل أن تتلقى تعليمات الصانع في درس علم، وفي المسجد من أجل أن تقبض ثمن استقامتك وأنت في الصلاة، لكن دينك في مكتبك، دينك في دكانك، دينك في السوق، دينك في بيعك وشرائك، دينك في صناعتك، في مواد مؤذية للإنسان توضع في الأغذية، السعر يزداد والأرباح تزداد لكن على حساب صحة الناس، في أشياء لا تعد ولا تحصى، هرمونات ترش بها النباتات تصبح الحبة كبيرة جداً ولها ألوان زاهية،
لكنها مسرطنة الهرمونات. فالإنسان دينه في عمله، دينه في بيته، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لذلك أيها الإخوة، الحياء أن تستحي من الله أن تعصيه، أن تستحي من الله أن تستخدم جارحة من جوارحك في معصية الله. الحياء أن ترى أن الله معك. في رواية أخرى أنه إنسان كما قال النبي الكريم اغتسل أمامه عرياناً، قال خذ أجارتك لا حاجة لنا بك إني أراك لا تستحي من الله. فالحياء من علامات الإيمان، ودائماً المؤمن يستر جسمه وغير المؤمن يكشف عورته. الإنسان ببيته له ثياب معقولة، أما غير إنسان قد يقوم بالثياب الداخلية في بيته أمام أولاده أمام بناته، في هيك شيء ما في حياء. والله في جامعة من جامعات دولة عظمى كانت ترفع شعار لا إله، حدثني طالب قال لي والله دورات المياه مشتركة، ما في حواجز بينها إطلاقاً، صالون كبير في 50-60 مكان لقضاء الحاجة بلا حواجز. استحيوا من الله حق الحياء. قلنا يا رسول الله وما حق الحياء؟ قال أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع التحيات، المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

0: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
1: إذاعة مأرب تقدم
2: قادرون.

0: من إعداد وتقديم أحمد الجبري،
1: إشراف برامجي
0: مبخوت السيفي،
1: إشراف عام
0: علي الحواني،
1: قادرون
0: من إخراج
1: مجاهد بن سليم.
0: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
2: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم قادرون. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام مجدد الترحيب بكم، ونحن نمر وإياكم على هذه الحالات الإنسانية المهمة ممن ابتلاهم الله بإعاقات أو ممن كانوا من ضحايا الألغام ومخلفات الحروب، لنطمئن عليهم ولننقل إليكم رسالتهم، وأنهم رغم الإعاقة قادرون على تجاوز الصعوبات والمعوقات بفضل الله وتوفيقه، ثم بتعاون ومساندة كل فاعلي الخير. أهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة. مرحبا بكم مستمعينا مجددا في هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، ورحب بكم في هذه الفقرة، فقرة ضيف التحدي، والتي نلتقي فيها بأحد أولياء الأمور الذين يبذلون قصارى جهدهم لكفالة أسرهم وإعالتهم رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها ورغم الإعاقة التي تعيقهم عن الحركة أو كسب العيش. أرحب بهذه في هذه الحلقة بالوالد مفتاح أحمد عمير المفتاحي، من ضحايا الحوادث المرورية ومن المصابين أيضا بالتقزم، نسأل الله أن يعافيه ويشفيه، فأهلا وسهلا به. عم مفتاح، أهلا وسهلا بك في مستهل هذا اللقاء، وشهر مبارك وكل عام وأنت بخير.
3: علينا وعليكم إن شاء الله بخير.
2: عرفنا وعرف المستمع الكريم عن نفسك وعن إعاقتك.
3: الاسم مفتاح أحمد عمير المفتاحي، وجيت لهان نازح وتعرضنا مرور حادث مروري، الآن تكسرت، الآن تعبان، لا أقدر أشكى على عيالي ولا أقدر أسوي أي حاجة، وحالتي متعبة والحال يعلم بها الله، والله عيالي بلا رز بلا دقيق، وكما تشوف حالتي إنسان مكسر، وين أسير وين أفعل ما أفعل.
2: قبل الحادث والد مفتاح، حدثنا عن الإعاقة الخلقية لديك، يعني كونك الوحيد ربما بين إخوانك ولدت بحجم صغير، يعني وهي ما تسمى علميا بظاهرة التقزم، منذ متى اكتشفت الأسرة هذه الحالة وما الذي بذلته في علاجك؟
3: قزم من ساعتي وعالجوني، سمعت وعالجوني وأنا قزم من ساعتي، سمعت إنسان معوق لا معي لا ولا ما أدري وين أسير، حالتي متعبة.
2: هل بذلت الأسرة قبل، يعني في فترة طفولتك وشبابك، بذلت الأسرة وسائل لعلاجك؟
3: عالجوني وما نفع معي، مكاني كزم، سمعت ما.
2: الوحيد في أسرتك أم هناك أيضا أقران لك؟
3: الوحيد في أسرتي، والله الوحيد في أسرتي، أنا إنسان كزم.
2: هذه الظاهرة هل انتقلت إلى أطفالك أم أنهم طبيعيين؟
3: لا، أطفالي طبيعية، أطفالي يعني ما همش كزم بسعمة، أنا كلهم كبار.
2: طيب ننتقل إلى وصولك إلى مأرب ونزوحك إليها، وأنت تكسب لقمة العيش، ثم اتجهت يعني مسافر على خط البيضاء كما ذكرت لنا قبل تسجيل الحلقة. ما الذي أصابك وما طبيعة هذا الحادث؟
3: هذا الحادث قدر الله علينا، وإحنا ماشيين في الخط قدر الله علينا، إحنا وناس كثير الذي ماتوا والذي توخيروا والذي تكسروا، سمعت.
2: إيش كان الحادث بالضبط؟
3: إحنا راكبين في سيارة ما نعرفها، سيارة مع واحد ما نعرفه، ركبنا معه وقدر الله عليه، موتوا الذي الركاب حقه والذي تكسروا، أنا ما أحد من
2: كان الحادث انقلاب أو صدام بين سيارتين أو إيش؟
3: انقلاب مسرع ونبع لفوق، مسرع الرجال ونبع لانقلاب وكسرنا داخل السيارة، الذي ماتوا والذي هو الذي تكسروا، وربنا على كل شيء.
2: أحد المصابين في هذا الحادث ويعني إصابتك بليغة، هل بذلت جهود لعلاجك من قبل أهالي صاحب السيارة أو فاعلي الخير المحيطين بالحادث؟
3: أخينا فعل خير صاحب السيارة وعالج الذي قدر يعالجه والذي ما قدر يعالجه تحمل كثير، سمعت، الذي سامحه وسامحنا جمعة، عالجني حاجة بسيطة، سمعت، أود شفنا يا أخي محروق الرجال الذي ماتوا الذي كذا والذي كذا، قلنا يا أخي قدر الله، ما حد يقدر يرد قدر الله، سمع قدر الله علينا سامحنا، الحين أنا مكسر والله ما أمشي من هنا ما هنوك إلا والديم حقي يصقه كله من حتى المصامير عاد هالما

0: مركبه في الحوض حق الحقوق حق الظهر المسامير والتعب الحالي علم به الله قدر الله علينا. احنا شوف كما تشوف حالتي اني امشي على عصي على عصي ما عاد اقدر اسنب والله لا اقدر اسنب لا انا شي اسنب ولا انا شي اجلس في الارض ما اقدر اجلس الا على كرسي ولا على اي حاجه.
1: يعني هناك اضرار في العمود وفي الحوض ايضا
0: الحوض وركبي وكلها تشقره والله العظام تكسرت.
1: السرعة كانت زائدة لكن تنظر إلى لطف الله سبحانه وتعالى أنه كنت من الناجين ولم تكن ممن توفى في الحادث. هذه نعمة تحمد الله سبحانه وتعالى عليها.
0: الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله وهذا قدر الله ما حد يقدر يرد قدر الله. سمعت وإحنا يا أخي تكسرنا والذي مات والذي الرجال هذا صار يا أخي محروق راح سيارته انتهى صار يعني زعمل قلنا يا أخي هذا قدر الله سامحه الذي مات سامحه والذي مكسرين عالجهم حاجة بسيطة وسامحوا ما يا أخي قدر الله.
1: طيب رسالتك لكل أصحاب السيارات والذين يمشون في الخطوط السريعة وخطوط بين المحافظات إيش رسالتك لهم؟
0: رسالتي يا أخي يا أمان يا أخي يهدعوا السرعة يهدعوا السرعة السرعة خطيرة أنا كم يا ناس يقع بهم حوادث والله كم يا ناس يكسروهم لكن يا أخي كل واحد أبصر بنفسه.
1: هذا الطريق بالذات والذي لم يكن طريقا معروفا ولم يكن طريقا سالكا من قبل يعني لولا يعني الحرب التي فرضت أن يكون هذا الطريق طريق رسمي للمرور بين محافظة مأرب وبين غيرها من المحافظات من المعروف أنه لم يكن هذا الخط خطا رسميا من قبل.
0: خط كلهم يجزعوا منا إلى رداع إلى البيضة إلى مأرب إلى سيئون إلى كل بلاد هذا الخط مشترك لكل بلاد صنعاء لضمار.
1: قبل الحرب ما كانش بهذه الأهمية ولا حد كان يمشيه إلا قليل.
0: ما أنا قالوا لي فيها أهمية كانوا يمشوا لرداء للبيضة ويمشوا للسيئون وهكذا يعني الجنوب وإحنا كنا نسير من أول من هذا الخطأ إحنا دارين بلنا سابر جاهز كانوا يمشوا الناس المسافرين كلهم اللي مسافر يعني سيئون واللي يالي مارب واللي يالي البيضة واللي يالي صنعاء واللي يالي رداع واللي يالي ضمار واللي هو خط واحد.
1: طيب أخي الكريم عقب الحادث وأنت أساسا يعني لديك إعاقة من قبل ويصعب عليك تحمل كل تكاليف ومصاريف أسرتك بمفردك زادك الحادث ألم فإضافة إلى هذه الأعباء زادت أعباء علاجك ومداواتك والمسامير التي قلت لنا يعني من أثار هذا الحادث. ما هي رسالتك للمجتمع؟
0: والله أني عادني تعبان لما الآن وأني أمشي بمرضي وأني أمشي والصخيخ والصقيق في العظم والله أني أمشي بمرضي إلا معاوك يا الله نشقى على الجهال يا الله نشقى لما هذا الميت تجي ونموت ربخنا معنا جهال معنا أسر يا أخي شاقين عليهم وإحنا مساكين كما تشوفوا حالتنا مكسرين. يفعلوا خير يا أخي في الناس في المساكين الذي هم مستحقين يشوفوا مستحقين لا يقدر يشتغل لا معه وظيفة لا معه معاش لا معه أي حاجة يساندوهم يا أخي نحن أخوانهم نحن شعب يمني واحد. سمعت يا أخي إحنا يا أخي إحنا مساكين.
1: هل هناك جهات خيرية من أبناء منطقتك أو هنا في محافظة مأرب تساندك ولو بين الحين والآخر أو على الأقل في المواسم؟
0: والله يا أخي ما يساندني واحد إني أسير أشقى بعرقي على عيالي وإنما يساندنا واحد.
1: طيب لو انتقلنا إلى دورك كرب أسرة وكولي أمر تكد وتتعب رغم الإعاقة التي لديك لتربية أبنائك يعني هل استطعت أن تصنع من هؤلاء الأبناء أيضا قصص نجاح كمتعلمين نجحوا في المدارس وحصلوا على درجات عالية؟
0: العيالي والله أني أخي تكسرت وعادهم لا صغار ما قدرنهمش كبار ما عاد سجلناهم قلنا شو نسجلهم هني يدرسوا المدرسة ما عاد سجلتهمش قل الزلط يا أخي ما معيش منين أسجلهم يا
1: مدرسة حكومية كثيرة أمامك يعني أكثر من 100 مدرسة حكومية
0: ما حاصل حكومي أنا يا الله وإشكى عليهم حق الأكل لا يموتوا جوع يا الله والله يا الله ودخل حق الأكل منين يا أخي أنا تعبان تشوفني تشوف حالتي.
1: إذن الأخ مفتاح نسأل الله لك السلامة والعافية نسأل الله أن تنهض من أزمتك هذا وأن يقويك الله لتعيل أسرتك ويوفقك في هذه الطريق وفي هذا المشوار
0: إن شاء الله إن شاء الله الله يوفق والله يسر والله يعطينا الخير إن شاء الله.
1: رسالة أخيرة تود إرسالها من خلال هذا البرنامج للمتابعين سواء من فعل الخير أو من عامة الناس؟
0: يساعدوني، أنا مسكين، أنا ضابح والله معوق، يساعدوني يا أخي، أنا محتاج والله لشيء يفعل الخير. تشوفون أنا ما عاد أقدر أمشي ولا أمشي لفوق عصيان.
1: إذن كما سمعتم مستمعينا الكرام في هذه القصة المليئة بالمآسي والآلام، قصة إنسانية محزنة لربي أسرة انتقل إلى محافظة مارب ليعول أبنائه، لكنه أيضا بظروف العيش والبحث عن لقمة العيش تعرض لحادث مروري في طريق رداع التي أدت إلى إصابته إصابة كاملة، حيث أنه لم يعد يستطيع الوقوف على قدميه، وكما نرى نحن هنا يمشي بعكازين. نسأل الله أن يعينه على تجاوز هذه الإعاقة وأن يعينه على تربية أفراد أسرته والبحث عن لقمة العيش توفيرها لهم بإذن الله سبحانه وتعالى. في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام نشكر باسمكم ضيفنا الأخ الحاج مفتاح أحمد عمير مفتاح من أبناء محافظة حجام مديرية حجور، ونشكره لإطلالته معنا. نشكرك شكرا جزيلا، وشهر مبارك مؤخرا، ونتمنى لك التوفيق
0: علينا، وشهر مبارك علينا وعليكم إن شاء الله، والله يوفقنا ويوفقكم بالتوفيق إن شاء الله.
1: هدية البرنامج مستمعينا الكرام مبلغ 50,000 ريال مقدم من راعي البرنامج مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن. نهديه هنا في منطقة الشبواني للأخ مفتاح عمير مفتاح، نتمنى له التوفيق والشفاء العاجل بإذن الله. إلى هنا مستمعينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، آملين أن تكونوا قد استمتعتم في متابعة فقراتها، شاكرين لكم حسن الاستماع والإصغاء. كما نجدد التنويه في ختام الحلقة إلى أن هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن. هذه تحية عاطرة لكم مني من الإعداد والتقديم أحمد الجبري، وهي لكم من الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم من الإشراف البرامج مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وحتى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. كنتم مع
3: برنامج قادرون
2: من إخراج
3: مجاهد بن سليم.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
2: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين.
1: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
2: إذاعة مأرب على التردد
1: 89.5 و87.5،
2: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
1: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
3: لأن الوطن أغلى ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

في ليلة الخميس 26 من سبتمبر كان الشعب اليمني مع موعد لبداية عهد جديد أشرقت في صباحه شمس الحرية والكرامة.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
2: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
3: إذاعة مأرب منكم وإليكم. 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: يا الله يا رب دعيتك وأنت تعلم مقصدي.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: يا جبل مران حنا قدمي وانت يا هلال قل الجامعة ما يفرج

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال، ثورة تمضي بإيمان على.
3: في ليلة الخميس 26 من سبتمبر كان الشعب اليمني مع موعد لبداية عهد جديد أشرقت في صباحه شمس الحرية والكرامة.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
1: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
1: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
2: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
1: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
2: إذاعة مأرب على التردد
1: 89.5 و87.5،
2: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
1: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
3: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
4: السلام عليكم ورحمة الله، وجمعة المباركة، موجز أنباء التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الخميس مشاورات موسعة بشأن تطورات الأوضاع الميدانية في محافظة تعز،

0: واطلع من عضوي مجلس القيادة الرئاسي الفريق عبد الرحمن المحرمي والفريق محمود الصبيحي ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة وقائد المنطقة العسكرية الرابعة والقيادات العسكرية والأمنية في المحافظة على تطورات الموقف الميداني في مختلف جبهات المحافظة والإجراءات المتخذة للتعامل مع الهجمات ومحاولات التسلل التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال الساعات الماضية من يوم أمس الخميس. تسلمت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح زوبا نسخة من أوراق اعتماد ميريتيه يول سفيرة فوق العادة ومفوضة غير مقيمة لمملكة الدنمارك لدى اليمن. عقد نائب رئيس هيئة الأركان العامة لواء الركن أحمد البصر سالم اجتماعا برؤساء وأعضاء اللجان المختصة المشكلة من قبل وزير الدفاع لمناقشة آلية بدء توجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد العالي للقوات المسلحة بشأن التعبئة العامة والنفير العام وتحديد المهام والمسؤوليات المناطة بها كل في مجال اختصاصه. كبدت القوات المسلحة أمس الخميس ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني خسائر بشرية في صفوفها خلال اشتباكات عنيفة شهدتها جبهة الأقروض بمديرية المسراخ جنوب محافظة تعز. ترأست الجمهورية اليمنية أمس الخميس اجتماع الدورة 37 لمجلس الوزراء العربي المسؤولين عن شؤون البيئة المنعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة. أعلنت المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تقديم دفعة جديدة من دعم الموازنة العامة للجمهورية اليمنية بأكثر من 224 مليون ريال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطن الاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
7: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
2: الحمد لله الذي يغير ولا يتغير، يبدل ولا يتبدل، من جعل منهج تغيير الإنسان من نفسه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الأخيار وصحابته الأطهار، وعنا معهم برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حتى يغيروا ما بأنفسهم. في هذه الحلقة سنعيش مع معوقات تغيير النفس. فالكثير منا عندما يريد تغيير سلوك نفسه ينطلق لذلك بجد، إلا أنه يجد ثمة معوقات تمنعه من تحقيق ذلك، فتقل الرغبة للتغيير منه، أو يصاب الشخص بالإحباط، سواء كان جانب التغيير في نطاق العلاقة بين العبد وربه، أو في العلاقات مع الناس والعائلة والزوجة والأولاد، وتغيير الصفات السلبية، ويسعى لاكتساب صفات أخرى إيجابية، والخروج من حالة الإحباط واليأس والملل والقلق، والقضاء على الفشل العلمي أو الدراسي أو الثقافي، والحصول على عمل وأموال، وتطوير القدرات والمهارات، كلها يسعى لتطويرها وللسعي للحصول على الجانب الإيجابي، لكنه يفشل فيصاب بالإحباط. والأسباب التي تصيب الإنسان بالإحباط أو تكون عائقا دون تغيير النفس والوصول بها إلى المقام الإيجابي لها صور عدة. من ذلك: أولا، البيئة والصحبة السيئة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. في الحديث تصوير بديع لحال الجليس النافع الذي يحرص عليه، والضار الذي يجب أن يجتنب، ودلالته لا تخفى على كل إنسان، إلا أن تطبيقه هو الذي يحتاج إلى إشادة بجلساء الخير وتحذير من جلساء الشر. الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لعله يأتي يوم يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، أو يقول: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وصدق الشاعر حين قال: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه الآية صريحة الدلالة، بينة وواضحة، بأن نجتنب جلساء السوء وأن ننفر من البيئة المحبطة التي تصيب الإنسان باليأس والإحباط، وما ذلك إلا لما له من أثر في الجليس السوء مهما كان صالحا في ظاهره. فإن أثر جليس السوء ينتقل إليك وباؤه، كما قال الخوارزمي: لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسد. عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. العلة الثانية: الإحباط واليأس. الإحباط واليأس هو المحطة الثانية من معوقات تغيير النفس، حيث يورث الفشل والاكتئاب والعزلة وعدم القدرة على الإنتاج والعطاء والعمل سببه الرئيسي الشعور بالإحباط والذي اكتسبه من بيئته ومن جلسائه ممن هم حوله. فهي ظاهرة مجتمعية قبل أن تكون فردية، فكيف يتم التعامل معها، خصوصا أن الإحباط يصيب كل الناس، غير أنه متفاوت المراتب من شخص لآخر، والبعض بحكمته يتخلص منه، والبعض يصبر، والبعض يستسلم لهذا المرض ويتدهور كليا. ومن أسباب الإحباط كذلك الفشل المتكرر، لكن على الإنسان أن يقاوم هذا الإحباط فيصبر، وعليه أن يبذل وسعه لتحقيق هدفه. وما الفشل إلا بوابة لرفع العزيمة والنجاح، هكذا يجب أن يكون شعاره لكي يثمر ويصل إلى تحقيق مراده، وهو ما سطره القرآن لنا بقوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. فالإحباط والمصائب والأخطاء في غالبها مبعثها من النفس، وعملية البناء والهدم تبدأ أولا من الداخل، أي من النفس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وغالب الحال أن التأثير الخارجي لا يكون له أثر كبير ما لم يكن هناك قابلية من الداخل. فعلى من أصيب بالإحباط أن يوطن نفسه لمواجهة الصعاب، ولو تكرر الفشل منه فما هو إلا فترة محدودة، وسيتبع الظلمة نور، والطريق لن يكون سهلا خاليا من الأكدار والمنغصات. من أراد التغيير دون أن تواجهه مشاكل في الطريق فهو لم يعرف حقيقة الحياة وطبيعة التحول والترقي. فإن الله سبحانه بيّن لرسله أن الشعور بالإحباط هو بوابة النجاح والفرج، فقال سبحانه: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ومن جميل ما ذكره سيد قطب عند شرحه لهذه الآية، حيث قال: ثم يصور ساعات الحرج القاسية في حياة الرسل قبيل اللحظة الحاسمة التي يتحقق فيها وعد الله وتمضي فيها سنته التي لا تتخلف ولا تحيد. إنها صورة رهيبة ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل، وهم يواجهون الكفر والعمى والإصرار والجهود، وتمر الأيام وهم يدعون فلا يستجيب لهم إلا القليل من قومهم، وتكر الأعوام والباطل في قوته وكثرة أهله، والمؤمنون في عدتهم القليلة وقوتهم الضئيلة. إنها ساعات حرجة الباطل ينتفش فيها ويطغى ويبطش ويغدر، والرسل ينتظرون الوعد فلا يتحقق لهم في هذه الأرض، فتهجس في خواطرهم الهواجس، تراهم كذبوا، ترى نفوسهم كذبتهم في رجاء النصر في هذه الحياة الدنيا. وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فوق ما يطيقه بشر. في هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب ويأخذ فيها الضيق بمخانق الرسل ولا تبقى ذرة من الطاقة المدخرة، في هذه اللحظة يجيء النصر كاملا حاسما فاصلا: جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ويقول الشعراوي: وما دام الحق سبحانه قد أرسلهم، أي الرسل، فهم قد ضمنوا النصر ولكن النصر أبطأ، فاستيأس الرسل، وكان هذا الإبطاء مقصودا من الحق سبحانه، لأنه يريد أن يحمل المؤمنين مهمة هداية حركة الحياة في الأرض إلى أن تقوم الساعة، فيجب أن لا يطلع بها إلا المختبر اختبارا دقيقا. ولابد أن يمر الرسول الأسوة لمن معه ومن يتبعه من بعد بمحن كثيرة، ومن صبر على المحن وخرج منها ناجحا فهو أهل لأن يحمل المهمة. وهو الحق سبحانه القائل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله، والذين آمنوا معه متى نصر الله. فلا بد من اختبار، لا بد من التمحيص، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخندق والصحابة تعترضهم صخرة في الحفر وقريش تعد العدة للحرب، الوقت يداهمهم فما عساهم يفعلون، حاولوا كسر الصخرة مرارا ومرارا، تداول الصحابة كلهم، أصابهم اليأس، العدو يقترب، غيم عليهم الإحباط بسحابته، فإذا بهم يلجأون إلى ترياق الأمل في زمنهم، إنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ذهبوا إليه يشكون ما اعترض طريقهم وسبب لهم الفشل، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم لهم فيأخذ المعول منهم ويتجه للعائق لهم ليحطمه بالمعول الذي كانوا يستخدمونه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وضربها بالمعول، قال: الله أكبر، فتحت لي كنوز كسرى. ضربها مرة أخرى، قال: الله أكبر، فتحت لي كنوز قيصر. ضربها مرة ثالثة فقال: الله أكبر، فتحت لي اليمن وإني أرى قصور صنعاء. كل منا يصاب بالإحباط، بل لم ينج منه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صورهم الله في معركة الأحزاب، فقال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اضطربت عليهم الموازين واختلطت، لكن بلسم الأمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهم باب النصر والظفر. ومن معوقات تغيير النفس عدم تحديد هدف للنجاح، إن أعظم سبب للفشل يظل ملتصقا بعدم تحديد هدف الإنسان في الحياة. وكثيرا ما يعيش بعض الناس أيامهم بدون هدف يضعونه لتحقيقه ولا غاية يتصورونها لأنفسهم، يتيهون في صحراء الحياة بلا بوصلة ترشدهم ولا مرفأ أمان يسعون لبلوغه. وعلى أنقاض هذا الوضع يتشكل الفشل شيئا فشيئا. ولتحقيق أمنية النجاح وجب أن يحدد المسلم هدفه في الحياة أو أهدافا كثيرة، ويمكنه تحديد هدف له ولأسرته في بيته، وهدف أو أهداف في مجال عمله وشغله، وهدف آخر في مسار تعليمه أو في مجالات وميادين كثيرة أخرى. وعدم وضع المرء لتصور واضح لهدفه في الحياة يعيقه عن التحرك بطلاقة وعزم وثبات. والكثيرون جدا يسيرون في الحياة هكذا، فإن سألت أحدهم ما هدفك تجد الإجابة مثيرة لديه ومخيبة للآمال لديه، وهي قوله: لا أعرف. وعدم المعرفة هي عين الفشل. فإن كان الله سبحانه بين لنا أنه خلقنا لهدف ولحكمة وغاية بقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكيف لا نستشعر أهمية أن يكون لكل إنسان أهداف صغرى مرتبطة لنجاح الهدف الأكبر ولتحقيقه من إعمار للكون وإعمار للشخصية المجتمعية والأسرية والفردية، وليكون الشخص نموذجا ناجحا هنا وهناك. ومن معوقات تغيير النفس التفكير السلبي وإقناع النفس بالفشل، إن من أصعب المشاعر التي تنغص على الإنسان سعادته في هذه الحياة الدنيا هو الإحساس بالفشل. والإحباط نتيجة عجزه عن تحقيق هدف معين يصبو إليه، والشعور بالفشل أو التخوف منه قد تكون أسبابه نفسية، وقد تكون اقتصادية، وقد تكون من البيئة المحيطة به. وقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مستعيذا من الشعور بالفشل والعجز: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. وهو بهذا المنهج يدعونا إلى الثقة بالنفس وربطها بالأمل. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالأصل أن يجعل الإنسان الفشل بوابة للنجاح. فالعالم الغربي توماس أديسون المخترع الذي عم اختراعه أرجاء الدنيا باختراع المصباح، حاول أكثر من 99 محاولة لهذا الاختراع العظيم، ولم يسميها محاولات فاشلة، بل أسماها تجارب لم تنجح.
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
3: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
4: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
3: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
4: إذاعة مأرب على التردد
3: 89.5 و87.5،
4: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
3: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.

0: نتباهوا.
1: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
2: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
3: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

في ليلة الخميس 26 من سبتمبر كان الشعب اليمني مع موعد لبداية عهد جديد أشرقت في صباحه شمس الحرية والكرامة.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
1: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

0: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
1: إذاعة مأرب، منكم وإليكم. 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
1: إذاعة مأرب تقدم هامات سبتمبرية، نضالات وتضحيات، شخصيات وطنية تشبعت بروح الفداء والتضحية بالنفس في سبيل الوطن. هامات سبتمبرية آمنت بهويتها اليمنية وبدرجة أكبر بمشروعها المجتمعي، فجرت ثورة مثلت حدثا تاريخيا بالغ الأهمية، وكونت مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن المعاصر. أبصرت النور بفضل الثوار والشهداء والتضحيات الكبيرة في سبيل الحرية والكرامة والعدالة وترسيخ دعائم النظام الجمهوري. هامات سبتمبرية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم عبد الغني خسروف. هامات سبتمبرية من إخراج نصر الأغبس. مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج هامات سبتمبرية. حديثنا في هذه الحلقة سيكون عن الشهيد الملازم علي عبد المغني. مستمعي الكرام، علي محمد حسين عبد المغني، مهندس الثورة السبتمبرية وراسم خطوطها العريضة، شاب نشأ بروح يملأها الطموح، روح تحمل هم أمة وهم وطن، روح عامرة بالوهج الثوري ومتشبعة بنبض الجمهورية، روح تسعى جاهدة لنيل الحرية والكرامة، لم تقبل عيشة الذل والخنوع. ولد علي محمد حسين عبد المغني في بيت الرداعي مديرية السدة محافظة إب سنة 1937. توفي والده وهو في الرابعة من عمره. تلقى تعليمه الأول في منطقة كتاب نيعان، وهناك ختم القرآن الكريم وهو في السابعة من عمره. وفي العام 1946 انتقل إلى صنعاء لمواصلة دراسته. درس في مدرسة الأيتام، هناك التقى بالمناضل الرئيس جمال جميل العراقي قائد ثورة 48 الدستورية التي قتل فيها الإمام يحيى. أجلسه جمال جميل بجانبه وسأله سؤالا مختصرا: فيما تكون السعادة؟ فيما تكون السعادة يا علي عبد المغني؟ وكانت الإجابة من علي عبد المغني هي الأخرى مختصرة: السعادة تكون في الحرية. كانت إجابة تعبر عن حلم شبل لم يتجاوز 11 من عمره، حلم يكنه في أعماقه، حلم بحجم طموحه الكبير في تخليص الشعب اليمني من التعاسة التي سببها النظام الإمامي الغاشم، حلم يتحقق بالرخاء، حلم بتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. فأدرك جمال جميل أن هذا الشبل سيكون له شأن في مستقبل اليمن، وضمه إلى صدره وقال وهو ينظر إليه بتأمل كبير: لو فشلت ثورتنا لا سمح الله، فهذا الشبل هو الذي سيسحقهم ويكمل ما بدأنا. مستمعي الكرام، أكمل علي عبد المغني دراسته في مدرسة الأيتام بتفوق، لينتقل إلى المدرسة المتوسطة، وهناك درس 3 سنوات متابعا تفوقا، لينتقل بعدها إلى الثانوية وتخرج منها حاصلا على المركز الأول. وأقامت وزارة المعارف حفل تخرج ألقى فيه علي عبد المغني كلمة الخريجين، وتسلم جائزته وشهادة تخرجه، وفوق ذلك منحه ولي العهد البدر قلمه الذهبي، وأعطاه وزير المعارف الحسن بن علي ساعة مصنوعة من الذهب. وأصدر قرارا بتعيينه سكرتيرا خاصا في وزارة المعارف. وفي العام 1958 فتحت الكلية الحربية باب القبول لاستقبال الدفعة الثانية، وتقدم علي عبد المغني ضمن الدفعة الثانية المعروفة حتى الآن باسم دفعة علي عبد المغني، وتخرج منها متفوقا بالمرتبة الأولى. وأقامت الكلية آنذاك حفل تخرج ألقى الطالب علي عبد المغني فيه كلمة الخريجين، كما أن الإمام أحمد منحه قلمه الخاص المصنوع من الذهب، ولم يكن يدرك يومها أن هذا القلم هو الذي سيسوق أهداف الثورة اليمنية. بعد تخرجه من الكلية الحربية التحق علي عبد المغني بمدرسة الأسلحة بمعية عدد من خيرة الضباط من خريجي كليات الحربية والطيران والشرطة، كان من ضمنهم زميله ورفيق دربه محمد مطهر زيد وناجي الأشول وحمود بيدر وغيرهم. قبل ذلك مستمعي الكرام، وبالتحديد في العام 1956 قاد علي عبد المغني مظاهرة طلابية مهيبة وجهت رسائل هامة وحاسمة للإمامة، وكانت أول مظاهرة تشهدها صنعاء، وعلى إثر ذلك تم اعتقاله وسجن في رداع مع مجموعة من زملائه الطلبة، وقد خرجت مظاهرة أخرى تطالب بالإفراج عنه. وبعد تخرجه من مدرسة الأسلحة قام علي عبد المغني بالزيارة إلى قريته في العام 1961، تفقد فيها أهله، وكان يومها قد بلغ 22 عام. أقام عند والدته يومين، وحرصا منه عليها من أن تصلها أخبارا سيئة أثناء غيابه صارحها بأنه مقبل على عمل كبير هو وزملائه، وأوصاها أن تدعو له. ألحت عليه أن يخبرها بما هو مقبل عليه ليطمئن قلبها، فسألها عن رأيها في بيت حميد الدين، فأجابته بفطرتها النقية: ما يقومون به لا يرضى الله ولا رسوله، وزادت بقولها: أمرهم إلى الله. فأدركته ابتسامة عريضة وشعور عميق بالفرح، ثم قال: والله يا أمي ما تسمعي عن ولدك إلا ما يسر خاطرك، وأما بيت حميد الدين فوالله ما يذبحوني ولن أموت إلا موتة الأبطال. ثم توجه إلى مدينة تعز، وهناك قام بالاتصال بخلية الضباط الأحرار، وانتقل إلى الحديدة للغرض ذاته، ثم عاد إلى صنعاء.
2: شكرا جزيلا. وطبعا علي عبد المغني من الضباط الذين أثاروا جدلا واسعا في أوساط رجال التنظيم والحركة الوطنية اليمنية قبل الثورة. هناك يعني أحاديث متكررة من كثير من ضباط الثورة أن فكرة إنشاء تنظيم الضباط الحرار فكرة جماعية، يعني ليس وراءها شخص بعينه. في 1961 ديسمبر 61 نشأ تنظيم الضباط الأحرار في خلية اسميت اللجنة التأسيسية في بيت عبد الله محسن المؤيد، الذي لا شك فيه أن علي عبد المغني كان من الضباط الذين يحظون باحترام شديد في أوساط صغار الضباط سواء دفعته أو الدفعة الأخرى، وكان هو ومحمد مطهر زيد صنوان كما يقال يعني، وكل واحد منهم هو يعني قائد دفعة، دفعتين مختلفتين يعني. وكان يتشاورا في كثير من الأمور، وجرت انتخابات للجنة التنظيم، فاز في الأولى عبد اللطيف ضيف الله، وفي أخرى الأشول، وفي الانتخابات الأخيرة عشية قيام الثورة كان الذي فاز بقيادة اللجنة القيادية لتنظيم الضباط الحرار هو علي عبد المغني بإجماع كله. فكان حينما تم التوجه الانطلاق لتفجير الثورة كان علي عبد المغني هو قائد التنظيم، وحينما يعني تم التحاور مع عبد الله السلال ليقود الثورة لم يأتي ليقود التنظيم وإنما قاد الثورة. ضباط الثورة هم الذي استدعوا المشير السلال باعتباره رتبة أعلى في منصب أعلى، كان قائد الحرس الملكي وله فضل النجاح لولا الأوامر التي أعطاها بفتح قصر السلاح ونزول الذخيرة لكانت الأمور لا تحمل عقبها. لكن علي عبد المغني كان من ضمن القيادات المخططة لتفجير الثورة الذين وضعوا الخطة الأساسية، وكان في مقر القيادة العامة يوم تفجير الثورة هو وعبد الله الجزيلان ومجموعة من القيادات العسكرية الكبرى. على مستوى التنظيم علي عبد المغني كان الرأس، يعني ليلة تفجير الثورة كان الرأس القيادي للتنظيم، هذه مسألة ليس فيها شك. يعني هو مقاتل ومثقف ثقافة نوعية، وصلاته واسعة بكل قيادات الحركة الوطنية اليمنية. كانت حينها هناك يعني تنظيمين رئيسيين من التنظيمات السياسية الحديثة، لهم حزب البعث العربي الاشتراكي وحركة القومين العرب. كان على صلة بكل هذه القيادات السياسية، وكان ضمن القيادة علي عبد المغني وعبد الوهاب جحاف وفلان كثير من هذه القيادات السياسية المدنية الكبرى، وكان على صلة قوية بالمرحوم المناضل الكبير عبد السلام صبرة والفريق حسن العمري، وهؤلاء طبعا هم جيل 48، من بقي من 48، من نجوا من إعدام الإمام في 48، كان يشكل خط واسع. قبيل الثورة كان علي عبد المغني ممن كانوا على اتصال مباشر، يعني طبعا عبر التنظيم وعبر السفير المصري في اليمن، وأرسل رسالة خاصة باسم التنظيم لجمال عبد الناصر الزعيم.
1: في ديسمبر من العام 1961 كان ميلاد تنظيم الضباط الأحرار. بعد مشاورات ومحاولات عديدة أفرزت هذا التنظيم الذي أخذ طابع السرية في عمله وتحركاته، وكان علي عبد المغني واحدا من أبرز المؤسسين لهذا التنظيم، وتولى مسؤولية إحدى خلاياه وكانت تضم 10 أعضاء. أجرى علي عبد المغني اتصالات عديدة وتواصل مع العلماء والمثقفين والمشائخ والأعيان وكل الأحرار داخل اليمن وخارجها للإعداد للثورة. وفي شهر يوليو من العام 62 التقى بالزعيم جمال عبد الناصر على متن باخرة مصرية في البحر الأحمر بشرم الشيخ، وحصل خلال هذه الزيارة على وعود من الزعيم جمال عبد الناصر بدعم ونصرة الثورة اليمنية. بعد عودته من مصر نظم مظاهرة للطلبة في كل من صنعاء وتعز والحديدة في شهر أغسطس من العام 62، وكان يؤمن بأن المظاهرات هي الجرس الذي سيوقظ اليمنيين من سباتهم، وأنه إذا صح الشعب من نومه فهو القادر والمتكفل بحماية الثورة. وكان أبرز ما ميز الشهيد عن رفاقه حتى تولى قيادة التنظيم في سبتمبر إبان قيام الثورة اليمنية، رغم وجود من هو أقدم منه وأعلى رتبة عسكرية، أنه كان يحوز على ثقة كل زملائه، وكان يتمتع بقدرة فائقة في إقناع الآخرين بآرائه ومبادئه، وكان يمتلك ثقافة أدبية عالية فضلا عن حنكته السياسية والعسكرية، وكان يحتفظ بعلاقات واسعة مع عدد من العلماء والمشائخ والقبائل والمثقفين، وكان يقال عنه بأنه سبق عمره. مستمعي الكرام، في ليلة تفجير الثورة اجتمع علي عبد المغني مع مشائخ اليمن الذين وصلوا صنعاء لمبايعة الإمام، وأقنعهم بالمشاركة في الثورة إلى جانب الضباط. وفي الساعة 11 من مساء 25 من سبتمبر عام 62 توجهت قوات الجيش التي أعدها تنظيم الضباط الأحرار إلى دار البشائر، مقر إقامة الإمام البدر، وما أن وصلوها بالمدرعات حتى وجهوا نداء بمكبرات الصوت يدعو الإمام البدر للاستسلام مع أفراد الحرس الملكي، لكنهم أطلقوا النار بكثافة مما دفع بالضباط الأحرار لقصف دار البشائر. في صباح يوم 26 من سبتمبر عام 62 ارتقى محمد الفسيل منصة إذاعة صنعاء ليقرأ أول بيان أعلن فيه قيام الثورة وسقوط عرش الإمامة إلى الأبد. وبعد ذلك عين علي عبد المغني عضوا في مجلس القيادة إلى جانب المشير عبد الله السلال وعبد الله الجيلان وعبد السلام صبرة وآخرون. بعد أيام قليلة من قيام الثورة والجمهورية كلف علي عبد المغني بقيادة حملة عسكرية إلى منطقة حريب في مأرب لمواجهة الحشود الملكية التي بدأت تستعد لإعلان الحسن ابن يحيى حميد الدين إماما بمساعدة خارجية، فارتقى إلى ربه شهيدا مجيدا خلال هذه الحملة في أكتوبر من العام 1962، وكان أول شهيد للثورة، الشهيد الذي خسر اليمن برحيله واحدا من المناضلين الأحرار العظماء الذين وهبوا أنفسهم منذ اليوم الأول لمجابهة الظلم والطغيان والانتصار للحرية. مستمعي الكرام، استشهد الملازم علي محمد حسين عبد المغني بعد أن تحقق حلمه واستجاب الله لدعائه الذي كان يردده دائما: اللهم اسمعني إعلان الجمهورية وأموت، هكذا كان يدعو دائما، فأجاب الله دعاءه ولم يقبض روحه إلا بعد قيام الجمهورية اليمنية في أيام قلائل، رحمه الله وجعل الجنة مثواه. مستمعي الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي هامات سبتمبرية. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج من الإعداد ياسر البيحاني، قدمه لكم علي الحواني، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي. إلى اللقاء. كنتم مع هامات سبتمبرية، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، من الإشراف العام علي الحواني.
3: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة الجديدة نتناول ونتوقف عند مبادئ وقيم ثورة 26 من سبتمبر في الذكرى 64 للثورة المجيدة، وكيف يستلهم أبطال الأجهزة الأمنية هذه القيم في أداء

واجباتهم الوطنية وحماية المجتمع وصون أمنه واستقراره. كما سنتناول التضحيات التي يسطرها الأبطال في ميادين الشرف والبطولة وما تجسده من صمود وثبات في مواجهة التحديات في مقابل ما تبثه آلة الحوثي الدعائية من روايات وانتصارات لا تعكس حقيقة الميدان وجهود الأجهزة الأمنية في تأمين الجبهة الداخلية.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تأتي الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر كمناسبة وطنية يستعيد فيها اليمنيون محطة مفصلية من تاريخهم الحديث، ويستحضرون المبادئ والقيم التي ارتبطت بها الثورة، وفي مقدمتها الحرية والكرامة والمواطنة المتساوية، وبناء الدولة ومؤسساتها، وحق اليمنيين في العيش في وطن تسوده العدالة وسيادة القانون. لقد ارتبطت ثورة 26 من سبتمبر بمشروع وطني هدف إلى الانتقال باليمن إلى مرحلة تقوم على الجمهورية وإعلاء شأن الإنسان ورفض الاستبداد والتمييز وترسيخ مبدأ المساواة بين أبناء الوطن. ومن هذه القيم تنطلق أهمية استعادة الدولة ومؤسساتها في هذه المرحلة الحالية من أيدي مغتصبيها الحوثيين وكلاء إيران. إن استلهام رجال الأمن لقيم ثورة 26 من سبتمبر تنطلق من فهمهم العميق للمسؤولية الوطنية في العمل الأمني والتعامل مع الصلاحيات باعتبارها مسؤولية وليست امتياز. فمنتسبو الأجهزة الأمنية يؤدون أعمالا قد تضعهم في مواجهة المخاطر، ويعملون في ظروف تتطلب اليقظة والاستعداد والتعامل مع مختلف الحالات. فالتضحية تعني الاستعداد لتحمل المسؤولية وبذل الجهد وحماية المجتمع والقيام بالواجب في إطار القانون. ولا يمكن فصل الأمن عن الوعي المجتمعي، فالأجهزة الأمنية مهما امتلكت من إمكانات لا تستطيع وحدها مواجهة جميع المخاطر التي تهدد المجتمع. ولذلك فإن التعاون بين المواطن والمؤسسة الأمنية يمثل عاملا مهما في الوقاية من الجريمة ومواجهة الشائعات والإبلاغ عن المخاطر وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتعزيز ثقافة احترام القانون. وفي ذكرى ثورة سبتمبر يستحضر رجال الأمن تضحيات الأجيال التي سبقتهم باعتبارها مسؤولية مستمرة. فكل جيل يحمل نصيبه من واجب حماية الوطن، وكل مؤسسة تتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على الدولة والمجتمع، وكل مواطن شريك في ترسيخ الأمن والاستقرار.
1: إلى أبطال وزارة الداخلية، أنتم رجال الأمن الأوفياء، أنتم الأبطال الذين يقاومون ويضحون من أجل وطن آمن ومستقر. المجد لكم وللشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل هذا الوطن. سيروا على درب الشرف والنضال، فأنتم رمز القوة والانتصار ورمز الأمن والأمان.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أكد وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية خاضت على امتداد سنوات المواجهة معركة وطنية شاقة لم تقتصر على مواجهة تمرد مسلح، وإنما واجهت مشروعا توسيعيا مدعوما بالسلاح والتمويل والخبرات والتقنيات من إيران، سعت إلى فرض نفوذها على اليمن وتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية. وأوضح حيدان أن القوات المسلحة والأمن مسنودة بالمقاومة الشعبية والدعم الإقليمي تمكنت من الصمود والحفاظ على قدراتها والانتقال تدريجيا من مرحلة الصمود إلى إعادة بناء المؤسسات والقدرات واستعادة عدد من المناطق والمحافظات، مشيرا إلى أن هذا التحول جاء نتيجة تضحيات كبيرة قدمها أبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة، إلى جانب صمود الحاضنة الشعبية التي تمسكت بالدولة والجمهورية. وأشار وزير الداخلية إلى أن المواجهة لا تقتصر على الجبهات البرية، بل تمتد إلى تأمين السواحل والمياه الإقليمية ومكافحة شبكات التهريب، مؤكدا أن إعادة بناء قدرات خفر السواحل تمثل حاجة أمنية ملحة بالنظر إلى ارتباط أمن السواحل اليمنية بأمن البحر الأحمر وباب المندب وحركة الملاحة الدولية، مؤكد أن تعزيز التنسيق بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أسهم في رفع الجاهزية وتحسين الأداء من خلال تكامل الأدوار وتبادل المعلومات وتنسيق العمليات، بما انعكس على أمن الجبهة الداخلية وتثبيت خطوط التماس وسرعة الاستجابة، مشدد على أن استعادة زمام المبادرة في مختلف الجبهات تبدأ من استكمال توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية وتوحيد القرار والمرجعيات والقدرات، بما يعزز كفاءة التخطيط والتنفيذ ويوجه الإمكانات نحو هدف وطني واحد.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، حين تتجه الأنظار إلى جبهات القتال ومواجهة ميليشيات الحوثي المارثة، حيث يقف أبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية في خطوط التماس دفاعا عن الوطن واستعادة مؤسسات الدولة، إلا أن المشهد قد يغيب جانبا آخر من المعركة لا يقل أهمية عنها، يجري بعيدا عن خطوط النار، وهي معركة تأمين الجبهة الداخلية التي تنهض بها الأجهزة الأمنية، وهي تؤدي واجبها في حماية المدن وتأمين الطرق والمنشآت والمرافق ومكافحة الجريمة وضبط الاختلالات ومواجهة محاولات زعزعة الأمن والاستقرار وحماية المجتمع من المخاطر التي قد تستغل ظروف الحرب لإرباك حياة المواطنين وإضعاف مؤسسات الدولة. فالمعركة الوطنية هي منظومة متكاملة لكل مؤسسة فيها دور، ولكل رجل أمن وعسكري ومواطن مسؤولية. وإذا كانت القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ورجال القبائل يخوضوا معركة الدفاع في ميادين المواجهة، فإن الأجهزة الأمنية تعمل على حماية ظهر هذه القوات وتأمين البيئة الداخلية التي تسمح لها بالقيام بواجبها دون أن تتحول المدن والمناطق المحررة إلى ساحة للفوضى أو الجريمة أو الاختراقات الأمنية. وتأتي أهمية الدور الذي تطلع به المؤسسة الأمنية في هذه المرحلة حفظ الأمن، وهي ليست مهمة اعتيادية منفصلة عن المعركة الوطنية، بل هي جزء من حماية الدولة والمجتمع ومنع أي محاولة لاستنزاف الجبهة الداخلية وإرباك حياة المواطنين. وقد أكدت وزارة الداخلية خلال هذه المرحلة رفع مستوى الجاهزية الأمنية والعملياتية وتعزيز التنسيق والتكامل مع القوات المسلحة، مع التشديد على تأمين المدن والمديريات والمناطق المحررة وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. كما أعلنت الوزارة إعداد خطط أمنية لتأمين المناطق خلال مراحل استعادة مؤسسات الدولة وبعدها، وتجهيز قوات متخصصة ومدربة لهذه المهام. ومن هنا فإن رجل الأمن يقف في موقع متقدم من المسؤولية الوطنية، فهو يشارك في حماية الاستقرار العام ويؤدي دورا في منع الجريمة والإرهاب وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين المنافذ والطرق والمنشآت ومكافحة المخدرات وتتبع عناصر الجريمة والاستجابة للحوادث والطوارئ، وكلها مهام ضرورية لاستمرار الحياة بصورة طبيعية. فتأمين الجبهة الداخلية يبقي المؤسسات قادرة على العمل، وأن تبقى الأسواق والطرق والمرافق العامة مفتوحة، وأن يشعر المواطن بالأمان، وأن تكون الأجهزة الأمنية حاضرة للتعامل مع أي تهديد أو خطر، وألا تجد الجماعات المسلحة أو الخلايا الإجرامية أو مروجو الفوضى مساحة لاستغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يسطر أبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في مختلف ميادين المواجهة صفحات من التضحية والصمود، وهم يؤدون واجبهم الوطني في ظروف بالغة التعقيد، ويقفون في مواقعهم دفاعا عن الوطن ومؤسسات الدولة، متحملين مشاق الميدان وبعيدين عن أسرهم وذويهم في واحدة من أكثر المهام التي تتطلب قدرا عاليا من التضحية والانضباط والثبات في كل ميادين القتال، انتصارات ساحقة ومشرفة يسطرها الأبطال ويذيقون فيها العدو الحوثي ويلات الهزيمة. وفي ظل هذه الانتصارات تحاول الآلة الدعائية لميليشيات الحوثي الإرهابية تقديم صورة مختلفة ومغايرة عن الواقع من خلال الترويج المستمر لروايات عن انتصارات وهمية تحققها في محاولة لصناعة واقع إعلامي يتجاوز ما يحدث فعليا على الأرض، متستر عما أحل به وبأنصاره. فنعوش الموت التي تشيعها الميليشيات يوميا بالمئات فهي وحدها شاهدة عن حجم ما يحصل لهم في الجبهات، غير أن تكرار الرواية المزيفة لا يحولها إلى حقيقة صادقة، بل هي هزائم نكرة. وكثرة تداول الأخبار المفبركة لا تمنحه بالضرورة صفة المعلومة الموثوقة. إن التضحيات التي يقدمها الأبطال في الجبهات تتطلب دعما ووعيا بأهمية المرحلة ومواجهة خداع الميليشيات وكذبها، فحين تحاول الآلة الإعلامية الحوثية تقديم صور مغايرة للواقع يصبح وعي المجتمع عاملا مهما في التمييز بين الحقيقة والإدعاء وبين الإنجاز الفعلي والانتصار الوهمي. لقد أظهرت سنوات الحرب أن الآلة الإعلامية الحوثية تمنح الوهم مساحة واسعة، لكنها لا تستطيع أن تغير الحقائق إلى الأبد. قد تنجح في التأثير في المتلقي لفترة، وقد تصنع حالة من الضجيج الإعلامي، لكنها تظل عاجزة أمام الوقائع المتراكمة التي تظهر على الأرض وتفرض نفسها بمرور الوقت. وفي المقابل فإن ما يسطره الأبطال في الميدان يبقى أكثر رسوخا من كل الحملات الإعلامية، لأن التضحيات الحقيقية لا تحتاج إلى مؤثرات صوتية، والانتصارات الحقيقية لا تحتاج إلى مبالغة، والصمود الحقيقي لا يحتاج إلى روايات مصطنعة كي يثبت وجوده.

0: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذا لملمت وجهك بين أشلاء الشظايا وانتزعت الحلم كي يبقى على وجه الرجال الصامدين، إذا ارتعدت عيونك والدماء السود تجري في مآقي الجائعين، إذا لاحت أمامك أمة مقهورة خرجت من التاريخ، باعت كل شيء، كل أرض، كل عرض، كل دين.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إلى كل من عشق الوطن ودافع عن ثراه، أنتم يا من رسمتم رياح النصر وبريق الفجر القادم، أنتم عنوان تاريخنا.

النصر والتحرير. شرعيتنا، جيشنا، مقاومتنا، قلبنا النابض، واسم تغنى به اليمن.

0: يا من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة: الميليشيات بدأت هذه الحرب لكن القوات المسلحة من ستنهيها بما يلبي تطلعات الشعب اليمني. القوات المسلحة تنفيذ عمليات استهداف ذات قيمة عالية في صنعاء وصعدة وتدمير منظومة متكاملة للميليشيات بتعز. بلادنا تدين بأشد العبارات الاعتداء للحوثي الإرهابي على محطة كهرباء تخدم المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العلمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة مشاورات موسعة بشأن تطورات الأوضاع الميدانية في محافظة تعز، واطلع من عضوي مجلس القيادة الرئاسي الفريق عبد الرحمن المحرمي والفريق محمود الصويحي وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة وقائدي المنطقة العسكرية الرابعة والقيادات العسكرية والأمنية في المحافظة على تطورات الموقف الميداني في مختلف جبهات المحافظة والإجراءات المتخذة للتعامل مع الهجمات ومحاولات التسلل التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال الساعات الماضية. كما استمع فخامة الرئيس إلى إحاطات حول سير العمليات العسكرية ومستوى جاهزية الوحدات المرابطة في مختلف المحاور والإجراءات المتخذة لتأمين الطرق وخطوط الإمداد والتصدي لمحاولات الميليشيات إحداث اختراقات ميدانية وما تكبدته من خسائر بشرية ومادية جراء المواجهات والضربات المركزة التي استهدفت مواقعها وتعزيزاتها في مختلف الجبهات. وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالبسالة الاستثنائية التي أظهرها أبطال القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية في جبهات تعز، مؤكدا أن ما يجري على الأرض يثبت مرة أخرى جاهزية القوات المسلحة وقدرتها على إحباط مخططات الميليشيات والمضي بثبات في أداء واجبها الدستوري والوطني في حماية المواطنين واستعادة مؤسسات الدولة. وقال فخامة الرئيس إن الميليشيات الحوثية بعد إخفاقاتها المتلاحقة وخسائرها الكبيرة في ميادين القتال تحاول تعويض عجزها الميداني بحرب نفسية واسعة وتضليل المواطنين وبث الشائعات والتهويل واستغلال سيطرتها على شبكات الاتصال لإثارة الخوف والبلبلة في أوساط السكان. وأكد أن هذه الأساليب لن تغير شيئا من حقائق الميدان ولن تنال المعنويات الشعب اليمني وقواته المسلحة، مشددا على أن الدولة تدرك طبيعة هذه الحرب النفسية وأدواتها وأن مؤسساتها العسكرية والأمنية ستتعامل معها بكل مسؤولية واقتدار. ووجه فخامة الرئيس بعزل العناصر المتسللة وتأمين المناطق والطرق والمنشآت الحيوية واتخاذ كافة التدابير الأمنية والفنية اللازمة لإحباط محاولات الميليشيات استخدام وسائل الاتصال والتواصل في إدارة أعمالها التخريبية وبث الشائعات وإثارة الهلع بين المواطنين والتعامل بحزم مع أي نشاط يستهدف الجبهة الداخلية أو يحاول التأثير على أمن المحافظة وسكينتها العامة. وأشار فخامة الرئيس إلى أن حجم الخسائر التي تكبدها الميليشيا الحوثية وما تتعرض له مواقعها وتعزيزاتها وقواتها العسكرية من ضربات دقيقة يكشف الفارق بين الضجيج الدعائي الذي تحاول تصديره وبين واقعها في ميدان القتال، مؤكدا أن القوات المسلحة ستواصل أداء مهامها وفق الخطط العمليات المقررة. وقال فخامة الرئيس إن الميليشيات هي التي بدأت هذه الحرب واختارت التصعيد طريقا، لكن قواتنا المسلحة بإرادة شعبنا ودعم أشقائنا هي من سينهيها بما يحقق تطلعات اليمنيين في استعادة دولتهم وأمنهم وحريتهم وكرامتهم. وأضاف إن العمليات ستسير وفق ما تم التخطيط له بثبات ومسؤولية وصولا إلى استعادة مؤسسة الدولة والعاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب ووضع حد نهائي لدورة الحرب والمعاناة التي صنعتها الميليشيات الإرهابية بدعم من النظام الإيراني. وأشاد فخامة الرئيس بصمود أبناء محافظة تعز والتفافهم حول مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة وما يقدمونه من تضحيات في الدفاع عن النظام الجمهوري، مؤكدا أن تعزيزها أن تعز كانت وستظل إحدى القلاع الوطنية الكبرى وأن محاولات إخضاعها وكسر إرادتها ستفشل كما فشلت في الماضي. كما دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات إلى عدم الانجرار وراء حملات التعبئة والتضليل وعدم السماح بزج أبنائهم في هجمات خاسرة، مجددا التزام الدولة بمبادرة العودة الآمنة وفتح أبوابها لكل من يختار الانحياز إلى الجمهورية والدولة ومؤسساتها الوطنية. قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي إن القوات المسلحة نفذت عملية استهداف ذات قيمة عالية في العاصمة صنعاء وأحد عشر هدفا عالي القيمة في محافظة صعدة. وأضاف العقيد النزيلي في بيان إن نفذ صقور القوات الجوية 27 غارة جوية دقيقة ومركزة على امتداد جبهات تعز استهدفت منظومة عسكرية متكاملة لميليشيا الحوثي الإرهابية شملت مخزنا للصواريخ ومركز قيادة وسيطرة ونقاط إمداد وتسليح متقدمة وتجمعات لعناصر الميليشيات وعربات وآليات عسكرية العسكرية، وأشار إلى أن الضربات طالت أهداف المعادية في شارع الستين وبني عمر وجبهة حمير بمديرية مقبنة وشرق الوزعية والأحكوم والأثاور بمديرية حيفان والكدحة وجبل نعمان والكريفات وعقبة منيف والتشريفات والأقروض والسامع والشقب بصبر الموادم بمحافظة تعز. وأكد أن الغارات حققت إصابات دقيقة ومباشرة في أهدافها، وأسفرت عن تدمير عشرات الآليات والقدرات العسكرية وتحييد أعداد كبيرة من عناصر ميليشيا الحوثية بين قتيل وجريح. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن هذه الضربات تؤكد وحدة الصف والجبهات، مشيدا بثبات وشجاعة أبناء تعز والقوات المسلحة، لافتا إلى أن أبطال القوات المسلحة يمسكون بزمام المبادرة ويواصلون الضربات ضرب قدرات العدو ومصادر تهديده أينما كانت. في سياق متصل، استعادت القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية وأبناء المنطقة مناطق مهمة في عزلة بني عمر بمديرية الشمايتين جنوب مدينة تعز بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن القوات المسلحة بمساندة أبطال المقاومة الشعبية وأبناء المنطقة استعادت منطقة دار الراحة وتقدمت باتجاه منطقة شعب الدراهم، مشيرا إلى أن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وأسر عدد من عناصرها، فيما تتواصل المواجهات في عدد من المواقع. وتأتي هذه التطورات في ظل إسناد شعبي من أبناء المنطقة للقوات المسلحة والمقاومة الشعبية في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية. أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بطائرة مسيرة على محطة لتوزيع الكهرباء تقدم خدمتها للمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، معتبرة هذا الاعتداء انتهاكا سافرا لسيادة المملكة العربية السعودية وحرمة المدينة المنورة واستفزازا متعمدا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان صادر عنها اليوم، تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منها، أن هذا الاعتداء يأتي امتدادا لمحاولة استهداف مكة المكرمة وسلسلة الاعتداءات الأخيرة على الرياض والطائف وغيرها من المدن السعودية، ويكشف تمادي الميليشيات في انتهاك حرمة المقدسات واستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية في تحد سافر للقيم الدينية والإنسانية ولقواعد القانون الدولي الإنساني، ويفضح زيف الشعائر الدينية التي تتستر خلفها لتنفيذ مشروعها التخريبي. وأشارت الوزارة إلى أن هذا السلوك العدواني لا ينفصل عن سجل الميليشيات في تفجير المساجد في اليمن وانتهاك حرمتها وتحويل المئات منها إلى ثكنات عسكرية، مؤكدة أن الاعتداء على منشأة مدنية تخدم المسجد النبوي الشريف والاستهداف المتواصل للأحياء السكنية والمنشآت والمدنيين في تعز وسائر المحافظات اليمنية، وجهان لنهج إرهابي واحد يستهين بحرمة بيوت الله وحياة المدنيين. وحملت الوزارة ميليشيا الحوثي الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء، مؤكدة أن خطر مشروع الانقلاب الحوثي يتجاوز حدود اليمن، وأن استمرار النظام الإيراني في تسليح الميليشيات وتمويلها يمكنها من استخدام الأراضي اليمنية منصة لتهديد أمن دول الجوار والمقدسات الإسلامية والملاحة الدولية، ويشكل خطرا مباشرا على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وجدد الوزارة تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا وتأييدها لما تتخذه من تدابير لحماية أمنها وسيادتها، وما أعلنته قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية من إجراءات لردع الميليشيات الحوثية وحماية الحرمين الشريفين وسلامة ضيوف الرحمن. ودعت الوزارة الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وموحد لمواجهة الإرهاب الحوثي وإنفاذ حظر السلاح وقطع مصادر تسليح الميليشيا وتمويلها، ودعم الحكومة اليمنية في استعادة مؤسسة الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها، بما يضع حدا لهذا التهديد ويصون أمن اليمن والمنطقة واستقرارهما. كان هذا النبأ مستمعينا هو نبأنا الأخير في هذه النشرة، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة: الميليشيات بدأت هذه الحرب لكن القوات المسلحة هي من سينهيها بما يلبي تطلعات الشعب اليمني. القوات المسلحة تنفذ عمليات استهداف ذات قيمة عالية في صنعاء وصعدة وتدمير منظومة متكاملة للميليشيات بتعز. بلادنا تدين بأشد العبارات الاعتداء الحوثي على الإرهابي على محطة كهرباء تخدم المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ فؤاد المجيدي، كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
2: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
3: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
4: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

في ليلة الخميس 26 من سبتمبر كان الشعب اليمني مع موعد لبداية عهد جديد أشرقت في صباحه شمس الحرية والكرامة.

لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

الإخوة والأخوات، مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصلاة.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
3: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الحيي. هذا الاسم لم يرد في القرآن الكريم، ولكنه ورد في السنة، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم، سمى ربه بالحيي. ففيما رواه أبو داود من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يغتسل بلا إزار بلا ثياب، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، يعني عن نظر الآخرين، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وقد ورد هذا الاسم مطلقاً مراداً به العالمية، دالاً على كمال الوصفية. وفي سنن أبي داود من حديث سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً. يعني الله يستحي من عبده إذا سأله ألا يجيبه، إذا دعاه ألا يلبيه، إذا استغفره ألا يغفر له، إذا تاب إليه ألا يتوب عليه. لذلك قالوا: ما أمرنا أن نتوب إليه إلا ليتوب علينا، وما أمرنا أن نستغفره إلا ليغفر لنا، وما أمرنا أن نسأله إلا ليعطينا. ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أنه إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ حتى ينفجر الفجر. المؤمن أيها الإخوة له مناجاة مع الله عز وجل: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون، كلام سيدنا يعقوب. فالإنسان حينما تلم به ملمة، يلوح له شبح مصيبة، يخاف شيئاً، يخشى شيئاً، الله عز وجل علمنا أن نسأله، وأن ندعوه، وأن نستغفره، وأن نتوب إليه، لأنه حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً. فكما أن الله يستحي منك، ينبغي أن تستحي أنت منه. والحياء من الإيمان. مرة ثانية أيها الإخوة، إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً. لذلك البطولة أن تحسن أن تسأله، اسأله ما يرضيه، اسأله ما يقربك إليه، اسأله خير الآخرة،

فضل الله عليك عظيمة. يعني إنسان يسأل ملك، الملك بماذا يعطيه؟ يعطي بيت، يعطي مركبة، تسأله قلم؟ البطولة أن تسأله بقدر كرمه، أن تسأله بقدر غناه، أن تسأله بقدر محبته لك، أن تسأله لأنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، الدعاء هو العبادة، وإن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً. الحيي المتصف بالحياء، نحن تعلمنا ونذكر هذا كثيراً، أن قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني أنت لن تستطيع أن تتقرب إلى الله بأفضل من كمال مشتق منه، هو حيي. فأنت أيها المؤمن يجب أن تتخلق بهذا الخلق، والحياء من الإيمان، علامة الإيمان الحياء، والحياء مؤشر على الإيمان. فالحيي المتصف بالحياء صفة خلقية رقيقة لطيفة، تمنع النفس عن أن تقترف شيئاً مناقضاً لما هو معروف عندها. أيها الإخوة، قد لا ينتبه الإنسان إلى بعض المصطلحات. سمى الله الأعمال الطيبة التي تنسجم مع الفطر معروفاً، لأن الفطر السليمة في أصل خلقها تعرفها. القضاء البريطاني يأخذون 10 من الطريق، يعرضون عليهم جريمة بحسب الفطر السليمة، قد يكشفون الحقيقة. الإنسان له فطرة سليمة، لذلك الحياء أن تمتنع عن فعل شيء تعرفه فطرتك السليمة بداهة ابتداء من دون تعليم. البر ما اطمأنت إليه النفس، والإسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. لك فطرة، هذه الفطرة تتفق مع منهج الله 100%، يعني ما أمرك الله بشيء إلا وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما نهاك عن شيء إلا وفطرتك وجبلتك تنفر منه. لذلك سميت الأعمال الطيبة التي أودعت قيمتها في فطرة الإنسان معروفاً، وسمي الشيء الذي تأباه الفطر السليمة منكراً. من كلمة معروف ومنكر، يعني هذا الشرع يتوافق مع فطرة النفس توافقاً تاماً. الدليل: فأقم وجهك للدين حنيفاً. أقم وجهك للدين حنيفاً، لأن إقامة وجهك للدين حنيفاً ينطبق على فطرتك، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. أن تقيم وجهك للدين حنيفاً، إقامة وجهك للدين حنيفاً هو نفسه فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني المعنى الدقيق، الإنسان حينما يفجر لا يحتاج إلى من يعلمه، ولا إلى من يرشده، ولا إلى من يذكره، ولا إلى من ينصحه، يكتشف بفطرته ذاتياً وبداءة وبداهة أنه أخطأ. هذه الفطرة، لذلك قالوا الإسلام

الإسلام دين الفطرة، كل أمر إلهي إن طبقته ترتاح نفسك. فلذلك وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الشيء الدقيق أن الإنسان حينما يصطلح مع الله يصطلح مع فطرته، يرتاح. هذه الراحة لا توصف والله. بعد أن يتوب الإنسان كأن جبالاً أزيحت عن صدره، صار خفيف لأنه انسجم مع فطرته تماماً. كمركبة من أرقى الأنواع، من أغلى الأنواع، من أحدث الأنواع، سرت بها في طريق وعر. هذه المركبة السيارة مصممة للطريق المعبد، لا تكتشف ميزاتها إلا بالطريق المعبد. سيولة في الحركة، نعومة في الصوت، سرعة في المشي. أما إذا سرت بها في طريق وعر كله أكمات وحفر وصخور تتكسر تماماً كالنفس. فلذلك الله عز وجل حيي، هذه صفة من صفات الله عز وجل واسم من أسمائه، حيي في ذاته وفي صفاته. وقد فطرنا على الحياء، فالإنسان إذا كان وقحاً يسقط من عين نفسه، في تعبير معاصر ينهار داخلياً إذا وقح، بذيء اللسان، قاسي الكلمات. يقول عليه الصلاة والسلام فيما ورد في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث دقيق جداً. يعني الإيمان علامته الحياء، فالذي لا يستحي لا خير فيه ولا جدوى منه ولا أمل في صلاحه. علامة الإيمان الحياء، ولكن لا بد من التفريق بين الحياء كفضيلة وبين الخجل كمرض نفسي. الخجل مرض، أيام إنسان يخجل من أن يطالب بحقه، يخجل أن ينطق بالحق، يخجل أن يصرح بالحقيقة، هذا مرض. الخجل يعد نقيصة في شخصية الإنسان، لكن الحياء فضيلة. أنا أستحي ولكنني أطالب بحقي بأدب، أنا أستحي ولكنني لا أستحي من الحق. لذلك إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. في معنى آخر دقيق جداً، المعنى الآخر أنك إذا كنت ترضي الله عز وجل لا تعبأ بكلام الناس. هذا العمل إن لم تستحي من الله منه، يعني في بعض المجتمعات الإسلامية مو مقبول التعدد إطلاقاً، لكن إنسان له أخ وتوفي وفي خمسة أولاد وهو عمهم، لو تزوج زوجة أخيه ورعى الأولاد وضمهم إليه ما في مانع، هذا شيء يرضي الله عز وجل لكن لا يرضي الناس. فإذا لم تستحي من الله في شيء تفعله فاصنع ما شئت، لا تعبأ بكلام الناس. المؤمن يتعامل مع جهة واحدة هي الله عز وجل، المؤمن يخاف الله وحده ولا يعبأ بكلام الناس، وإرضاء الناس غاية لا تدرك، ومن أرضى الناس جميعاً فهو منافق. في بحياته كلمة لا، لا يستحي بها، شيء يتناقض مع منهجه، قد يرفض دعوة فيها معاصي. يعني الناس أحياناً يضحون بطاعتهم لربهم مراعاة لسمعتهم بين الناس، هذا خطأ كبير. إذا لم تستحي من الله كان عملك صحيح وفق المنهج تبتغي به رضوان الله عز وجل فاصنع ما تشاء. واحد سأل النبي الكريم: عندي يتيم
أفأضربه؟ قال مما تضرب منه ولدك. إذا ابنك أردت أن تؤدبه لمصلحته لا عليك، لا تعبأ، ضرب يتيم هذا ابني، كما أنني أؤدب ابني أؤدب اليتيم. إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، إذا لم تستحي من الله. لذلك اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. من جعل الهموم همًا واحدًا كفاه الله الهموم كلها. في حديث طويل لأبي سفيان مع هرقل، يقول أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا علي كذباً لكذبت عنه. كان يعارض النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سألوا هرقل عن رسول الله قال: لولا الحياء من أن يؤثروا علي كذباً لكذبت عنه. الحياء يردع، والحياء ضمانة، الذي عنده حياء هي صفة عالية جداً. إن سيدنا موسى كان حيياً، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لو أنها قالت: إن أبي يدعوك، بلا شو المناسبة؟ صار في حوار. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لذلك: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً. إذن الحياء من صفات المؤمنين. لذلك قالوا: العدل حسن لكن في الأمراء أحسن، والحياء حسن لكن في النساء أحسن، والسخاء حسن لكن في الأغنياء أحسن، والصبر حسن لكن في الفقراء أحسن، والتوبة حسن لكن في الشباب أحسن. يعني الشاب ألزم ما يلزمه التوبة، والمرأة ألزم ما يلزمها الحياء، والغني ألزم ما يلزمه السخاء، والفقير ألزم ما يلزمه الصبر، والأمير ألزم ما يلزمه العدل. ورد: أحب ثلاثاً وحبي لثلاث أشد، أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد، أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد، أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد، وأبغض ثلاثاً وبغضي لثلاث أشد، أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد، وأبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد، وأبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد. فالحياء من الإيمان، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت على معنيين: إن لم تستحي فلا خير فيك، وإن لم تستحي من الله فافعل ما شئت ولا تعبأ بكلام الناس. في آيات دقيقة جداً. من هذه الآيات مثلاً: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن لم تنفقوا، أو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن أنفقتم كل أموالكم. لذلك الإسلام وسطي. حياء الشرع هو الحياء الذي يحفظ للعبد استقامته، هذا حياء الشرع. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استحيوا من الله حق الحياء. قال: وما حق الحياء؟ قال: أن تحفظ الرأس وما وعى، أن تضبط عينك، لسانك، أذنك، والبطن وما حوى، أدخلت إليه طعاماً اشتريته بمال حلال. التقيت مع والد صديقي، قال لي: أنا عمري 96 سنة، أجريت فحوص شاملة، قال لي كل النتائج طبيعية،
ثم قال لي: لا أعرف الحرام في حياتي، لا حرام المال ولا حرام النساء، من عاش تقياً عاش قوياً، استحيوا من الله حق الحياء. قال: وما حق الحياء؟ قال: أن تحفظ الرأس وما وعى. في خواطر سيئة دعك منها، استعذ بالله منها، في نظرات مريبة، في اطلاع على عورات الآخرين. لذلك الله عز وجل قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وغض البصر مدرسة، مدرسة من مدارس الإيمان. الرأس وما وعى، العين يجب أن تستحي من الله أن تستخدمها في معصية الله، واللسان ينبغي أن تستحي من الله أن ينطق بكلمة لا ترضي الله، والأذن ينبغي أن تستحي من الله بألا تسمع شيئاً لا يرضي الله، والبطن وما حوى، أدخلت إلى بطنك طعاماً اشتريته بمال حلال. لذلك يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يقول العبد: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ ولحكمة بالغة بالغة بالغة جعل الله الحلال صعباً والحرام سهلاً. لو عكس الآية لأقبل الناس على الحلال لا حباً بالله ولا رغبة في طاعته، ولكن لأنه أسهل، لكن لحكمة بالغة بالغة بالغة جعل الله الحلال صعباً. يعني إنسانة تشتغل ساعات طويلة تأخذ مبلغ، في إنسانة أخرى تأخذ هذا المبلغ بربع ساعة ولكن بالحرام، ففرق كبير بين الحلال والحرام. إذاً أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. البطولة أن تبدأ من النهاية. الآن في دورات مشهورة جداً، البرمجة العصبية اللغوية، يعني في قاعدة فيها: ابدأ من النهاية. شيء دقيق جداً، ابدأ من الموت ثم اعمل، تؤسس عمل، تدرس، تنال دكتوراه، تؤسس شركة، ولكن لأنك بدأت من الموت أنت تراقب الله عز وجل، لا تعصي الله، وتسرع الخطى إلى الله. ابدأ من النهاية، وأن تذكر الموت والبلى، فإن فعلتم ذلك فقد استحييتم من الله حق الحياء. أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. وفي كل دروس أسماء الله الحسنى. البطولة أن تعرف أسماء الله الحسنى وأن تتخلق بكمالاته، ليكون هذا التخلق بكمالاته سبباً للاتصال به. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. مرة ثانية أيها الإخوة، الدين الحقيقي ليس في المسجد، في المسجد من أجل أن تتلقى تعليمات الصانع في درس علم، وفي المسجد من أجل أن تقبض ثمن استقامتك وأنت في الصلاة، لكن دينك في مكتبك، دينك في دكانك، دينك في السوق، دينك في بيعك وشرائك، دينك في صناعتك، في مواد مؤذية للإنسان توضع في الأغذية، السعر يزداد والأرباح تزداد لكن على حساب صحة الناس، في أشياء لا تعد ولا تحصى، هرمونات ترش بها النباتات تصبح الحبة كبيرة جداً ولها ألوان زاهية لكنها مسرطنة الهرمونات. فالإنسان دينه في عمله، دينه في بيته، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لذلك أيها الإخوة، الحياء أن تستحي من الله أن تعصيه، أن تستحي من الله
أن تستخدم جارحة من جوارحك في معصية الله. الحياء أن ترى أن الله معك. في رواية أخرى أن إنسان كما قال النبي الكريم اغتسل أمامه عرياناً، قال خذ أجارتك لا حاجة لنا بك إني أراك لا تستحي من الله. فالحياء من علامات الإيمان، ودائماً المؤمن يستر جسمه وغير المؤمن يكشف عورته. الإنسان ببيته له ثياب معقولة، أما غير إنسان قد يقوم بالثياب الداخلية في بيته أمام أولاده أمام بناته، في هيك شيء ما في حياء. والله في جامعة من جامعات دولة عظمى كانت ترفع شعار لا إله، حدثني طالب قال لي والله دورات المياه مشتركة ما في حواجز بينها إطلاقاً، صالون كبير في 50-60 مكان لقضاء الحاجة بلا حواجز. استحيوا من الله حق الحياء. قلنا يا رسول الله وما حق الحياء؟ قال أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى. والحمد لله.

0: كم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
1: يا ساتر في يا فوتي كذا،
0: كم شردوا وهجروا،
1: يعني لا يموتوا برد مبادرين طول عمارنا، جلسنا في كل مكان والله ما قلحنا الحوت نعيش مثل الناس.
0: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
3: تحية طيبة متابعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج المفسدون في الأرض، ونواصل تسليط الضوء على محاولات الميليشيا هدم قيم الدين وإحلال أفكارها العنصرية والطائفية التي تعزز من وجودها وتروج لأفكارها التي عفى عليها الزمن، هادفة إلى الاستمرار في حكم اليمنيين والتسلط على رقابهم بقوة السلاح وبعنجهية لا يمكن لها أن تدوم. فالشعب اليمني شعب معتز بنفسه ومفتخر بثقافته ومحافظ على دينه ومبادئه. الشيخ جمال السقاف يشرح طبيعة هذا الابتلاء الذي ابتليت به الأمة اليمنية وأهداف الجماعة الحوثية ومهامها الممتدة منذ زمن بعيد، حيث يحاول الحوثيون اتباع نهج آبائهم من الأئمة البائدين في استهداف الدعاة وتهجيرهم وتشريدهم، معتقدين أنهم سيطفئوا نور الله.
4: قد ابتليت اليمن بالمسيرة الشيطانية للحوثيين وأتباعهم أذناب إيران الرافضة المتشيعة الفارسية، والشيء من معدنه لا يستغرب، فمهمة هذه الطائفة والفئة هي من ضمن مهامها قتل واغتيال أتباع الرسل، وهذا مذهب كل من عاد الرسل وأتباعهم، كما قال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالحوثيين دأبوا في اليمن بشكل عام إلى قتل الدعاة وتهجيرهم واعتقالهم، كل ذلك ظنا منهم بأنهم يطفئوا نور الله، وظنا منهم بأنهم يجرفون اليمن من مصابيحها ومن دعاتها ومن علمائها الذين يقومون بدور كبير في تثقيف الأمة وتوعية الأمة والدعوة إلى تمسك الأمة بدينها وشرعها. ولذلك كان لزاما عليهم فيما يرونه من مذهبهم وطائفيتهم أن يجرفوا المجتمع اليمني من هؤلاء المؤثرين ليخلوا لهم الجو، فينشروا مذهبهم وينشروا أفكارهم الهدامة التي ما من مار أو زائر لليمن اليوم إلا ويرى آثارها النكدة، فما من مدرسة تحفيظ إلا أتوا عليها من جذورها فهدموها، وما من مسجد إلا و تركوه يبابا وأقاموا فيه المقايل واللهو والعبث والرقص. هؤلاء لا يقيمون لدين الله ولا لشرع الله قيمة ولا وزن، ولا يقيمون للإنسان فضلا عن العالم.
3: أما الشيخ أحمد المعلم فيتحدث عن جريمة استهداف الميليشيا للمساجد ودور القرآن وتفاخر هذه الجماعة وهي تقوم بهذه الممارسات برفع شعارها الضلالي العدواني الذي استوردته من إيران، حيث كان هذا الشعار خاصا بما سمي بالثورة الإسلامية التي جاء بها الخميني بعد إسقاط نظام الشاه وعودته من فرنسا حاملا بذرة مشروع تصدير الثورة الإرهابية وزعزعة أمن واستقرار المسلمين وفي المنطقة العربية على وجه التحديد.
5: 29 مسجد هذه فجرت تفجير، يضعون الديناميت في أساسها ثم يفجرونها، يرمونها بالمدافع الثقيلة حتى تتسوى بالأرض ويصرخون أثناء ضرب المساجد الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، الكذا الكذا. الشعار
3: المبلل هذا واحدة من هذه الجرائم التي ما زالت ملامحها حاضرة في الأذهان، ما حدث من قصف لدار القرآن الكريم الموجود على الطريق المؤدية إلى مديرية الجوبة جنوبي محافظة مأرب. في هذا المقطع نستمع لشبان يتجولون في المكان وهم مصدومون من إجرام الميليشيا الحوثية وإرهابها واستهدافها لطلاب العلم المسالمين وكتاب الله الذي تناثرت أوراقه في جنبات المسجد المهدم.
6: هذا مكان طالب،
7: وهذا كتاب الله،
8: وهذا كتب الله،
6: هذا كتاب الله القرآن الكريم، هذا كتاب الله. هذا كتاب الله القرآن الكريم، هذا مشروعهم وهذا اللي يفلحوا فيه.
9: عبد الرحمن تتكم
6: المصاحب،
9: هذا المصاحب، انتبه تحتلقيلك،
6: هذا كتب الله يا رجال، هذا كتب الله. وضح، هذا مسجد بيت من بيوت الله،
10: هذا دماء الطلاب.
6: دماء طلاب العلم، لا أنا ولا عليه ولا في جبهة ولا حوله.
3: دعونا نستمع لمثال واحد من ضلالات هذه الميليشيا عبر أحد زنادقتها الذي يقول إن المسلمين بحاجة لنبي جديد، لأن تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم لم تعد تنفع في هذا الزمان، وهو بهذا يشير إلى أسياده الذين يعتبرهم أنبياء هذا العصر.
11: يعني التساؤل، لماذا لا يكون لنا نبي الآن أمام هذه المخاطر الكبيرة المحدقة بالأمة؟ قد يتساءل البعض، يقول أنه قد وصل إلينا من سنة رسول الله المجلدات والكتب الكثيرة والأحاديث التي تنقل عن رسول الله وتجسد لنا كيف كان يتحرك، فيكفي هذا، فما ردكم على هذا؟
12: هذا كان في البداية، كان في بداية حياة الأمة في القرن الأول، في الصدر الأول كتاب وسنة مثلا. هنا إجابة مسعدة منها أنه كتاب وسنة كمصدر مثلا للتعامل، أتعامل مع أشياء، مع مفردات الحياة من وجهة نظر الدين، أبحث من القرآن ومن سنة الرسول. هذه القضية أن أبحث عن قضايا مثلا، عن أشياء، عن تفاصيل تفصيليات من خلال القرآن الكريم ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وآله، لكن كمتمسك من الضلال، كمعتصم، كشيء يدلني على، يخرجني من هذا الظلام، من هذا من ينجينا من كيد اليهود، من ضلال اليهود، من خبث اليهود، أنه بيقول لهم إن يضيعوا، بيقول للمسلمين في أيام النبي أنهم قد يرتدوا إلى كافرين والنبي موجود والقرآن موجود. فكيف عندما نواجههم الآن بكتاب وسنة ما نفعت، واجهنا بكتاب وسنة وما نفعت؟ أليس الإسلام دولة، هناك دول إسلامية حاكمة باسم الإسلام قبل أن تكتشف أمريكا وقبل إسرائيل؟
11: نعم.
12: لماذا لم تكن هذه الدول أقل شيء أن تحفظ نفسها، أن تتماسك لتكون بمستوى المواجهة مع الأعداء، مع أعداء الله؟ لو كان القرآن والسنة ينفع لنفع، لأنه الآن إحنا في عصر كل شيء قد جرب فيه.
3: ويتساءل وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد عيضة شبيبة عن كيف يمكن لهذا الجاهل الإرهابي الذي يدعي أنه يحب النبي أن يكون صادقا مصدقا وهو ينتهك كل ثوابت الدين ويقصد به رأس الشر الحوثي.
13: اليوم أشر ناس قتلا وإرهابا ووحشية هو الحوثي الذي يدعي أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويتشدق بحب النبي عليه الصلاة والسلام. المجرمين، القتلة، السرق، أصحاب السوق السوداء، عق والديه، الذي لا يعرف المسجد هو الذي يصرخ بحب النبي. كلام يعني واحد يضرب والده من أجل، يقول لك من أجل عبد الملك أنا سأقتل أبي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمنع الشاب أن يخرج معه في قتال الأعداء حتى يستأذن من والديه. لا يصاحبني ولا يرافقني وهو محمد بن عبد الله نبي الأمة، وهؤلاء يقول أنا سأقتل والدي من أجل هذا صاحب ضحية
7: رسول الله. سيدي حسين واحد ما بيش أي خلاف،
13: لا أعرف القرآن إلا عن طريق سيدي حسين كما يقول، فسيدي حسين هو القرآن الناطق، القرآن هذا الذي أنزله الله قرآن صامت، ما نستفيد منه شيء.
8: المشكلة التي وقعت فيها الأمة أنه قدم القرآن كتابا مبتذلا، كتابا مبتذلا لم يعد له ارتباط بقرنائه من أهل بيت النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وبالتالي طلع القرآن عمى.
13: إذا لم ينطق سيدي حسين فالقرآن ليس شيء، هو القرآن الناطق، هو قرين القرآن، لن تهتدي إلى القرآن إلا بقرينه. هنا هنا هنا الكارثة. فحب الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مهرجانا وليس خرق خضراء، حب الرسول ليس خرق خضراء بل إغلاق السوق السوداء، حب الرسول ليس خرق خضراء بل إغلاق السوق السوداء.
3: إذن كما تابعنا مستمعين الأعزاء، ضلالات هذه الجماعة استهدافها للدين، للعلماء، للدعاء، لأسس وثوابت وقيم المجتمع وترويجها لأفكار دخيلة ليست من الدين في شيء، وقد أصبحت تروجها في وسائل إعلامها وفي مختلف المنابر التي سطت عليها. إذا فالحذر كل الحذر من الاستماع لهذه الميليشيا والرضوخ لأفكارها وتوجهاتها، ويجب دوما أن نبقي أبناءنا وأبناء هذا المجتمع عموما محصنين واعين للخطر المحدق بهم، قادرين على نشر الوعي، محافظين على مبادئهم وقيم دينهم السمحة. دمتم بخير، وإلى اللقاء بحول الله ورعايته.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
0: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
1: يا ساتر في يوم هذي
0: كم شردوا وهجروا،
1: يا لنا يموتوا برد مبادر انتوا العمارنا جنسنا في كل مكان، والله ما قلحنا الحوت نعيش مثل الناس.
0: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: إذاعة مأرب تهتم بكل ما يرتبط بالحياة المحلية والوطنية والدولية،
2: وتساهم في ترقية الاتصال الاجتماعي وقيم الديمقراطية والتسامح وتعزيز ممارسة التعددية
1: وحماية مقومات الهوية والثقافة الوطنية بكل مكوناتها وتنوعها.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

إلهي إلهي يا رحمن يا رحيم، يا علام الغيوب، يا ستار العيوب، يا مفرج الكروب، يا الله افتح لنا أبواب الخير والتيسير، وسد عنا أبواب الشر والتعسير، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تسلمنا إلى عدو يؤذينا، ولا إلى صديق يردينا، وارزقنا رزقا حلالا يغنينا، ولا تشمت أعداءنا فينا، واجعل القرآن العظيم شفاءنا ودواءنا، فأنت ثقتنا ورجاؤنا، فاجعل حسن ظننا بك شفاءنا، ويقيننا بك دواءنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا الله.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز أنباء السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. أعرب فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية عن عظيم الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإيداع دفعة جديدة من الدعم الموجه للموازنة العامة للدولة، في تأكيد مستمر على موقف المملكة الثابت إلى جانب اليمن وشعبه ودعم مؤسساته واقتصاده الوطني. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي دكتور عبد الله العليمي سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والجهود الإقليمية والدولية الداعمة لليمن. أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي موقف ليبيا الثابت داعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بما يحافظ على أمن ووحدة واستقرار اليمن. وأشار الرئيس الليبي خلال استقباله بمقر المجلس في طرابلس سفير اليمن لدى دولة ليبيا الدكتور حسن الحرد إلى عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين وحرص ليبيا على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. نفذ الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة 20 غارة دقيقة استهدفت تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وآليات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بمحافظة تعز. شيع اليوم بمدينة مأرب في موقف مهيب جثمان الشهيد مرسل ناصر الرقيب نجل وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن الذي ارتقى أثناء أداء واجبه الوطني. وتقدم الموكب الجنائزي وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود ووكيل محافظة مأرب عبد الله الباكري وعبد رب مفتاح ومدير عام شرطة المحافظة اللواء يحيى حميد إلى جانب مدراء عموم المكاتب التنفيذية وقيادات عسكرية وأمنية والوجهاء والمشايخ والشخصيات الاجتماعية ورجال القبائل وحشود كبيرة من المواطنين ورفاق الشهيد. حذرت الجمهورية اليمنية من تداعيات الدعم الإيراني للجماعة المسلحة خارج مؤسسة الدولة وما يترتب عليه من تعزيز قدراتها العسكرية والتقنية وتهديد أمن اليمن لأمن المنطقة والممرات البحرية الدولية. جاء ذلك خلال كلمة الجمهورية اليمنية في أعمال المؤتمر الدولي السادس حول قضية انتشار أفكار التطرف المنعقد في العاصمة الروسية موسكو والتي ألقاها وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة لواء الركن محمد مساعد الأمير.

0: انتهى الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فجعل يرددها حتى نعست، فقال: يا أبا ذر، لو أن الناس أخذوا بها لكفتهم. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت. رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن. عن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجه واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. رواه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، وإن الله عز وجل يؤتي عبده ما كتب له من الرزق، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه أبو يعلى وإسناده حسن إن شاء الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. رواه ابن حبان في صحيحه والبزار، ورواه الطبراني بإسناد جيد، إلا أنه قال: إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما

0: الحوثي هذا الشعب اليمني أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب تهتم بكل ما يرتبط بالحياة المحلية والوطنية والدولية،
2: وتساهم في ترقية الاتصال الاجتماعي وقيم الديمقراطية والتسامح وتعزيز ممارسة التعددية
1: وحماية مقومات الهوية والثقافة الوطنية بكل مكوناتها وتنوعها.
3: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
4: يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال، ثورة تمضي بإيمان على.
5: في ليلة الخميس 26 من سبتمبر كان الشعب اليمني مع موعد لبداية عهد جديد أشرقت في صباحه شمس الحرية والكرامة.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
1: إذاعة مأرب تهتم بكل ما يرتبط بالحياة المحلية والوطنية والدولية،
2: وتساهم في ترقية الاتصال الاجتماعي وقيم الديمقراطية والتسامح وتعزيز ممارسة التعددية
1: وحماية مقومات الهوية والثقافة الوطنية بكل مكوناتها وتنوعها.

0: إذاعة مأرب تهتم بكل ما يرتبط بالحياة المحلية والوطنية والدولية،
1: وتساهم في ترقية الاتصال الاجتماعي وقيم الديمقراطية والتسامح وتعزيز ممارسة التعددية
0: وحماية مقومات الهوية والثقافة الوطنية بكل مكوناتها وتنوعها.

0: إذاعة مأرب تهتم بكل ما يرتبط بالحياة المحلية والوطنية والدولية،
1: وتساهم في ترقية الاتصال الاجتماعي وقيم الديمقراطية والتسامح وتعزيز ممارسة التعددية
0: وحماية مقومات الهوية والثقافة الوطنية بكل مكوناتها وتنوعها.

الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته، وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للزراعة.

0: إذاعة مأرب تهتم بكل ما يرتبط بالحياة المحلية والوطنية والدولية،
1: وتساهم في ترقية الاتصال الاجتماعي وقيم الديمقراطية والتسامح وتعزيز ممارسة التعددية
0: وحماية مقومات الهوية والثقافة الوطنية بكل مكوناتها وتنوعها.
2: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة، وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

في ليلة الخميس 26 من سبتمبر كان الشعب اليمني مع موعد لبداية عهد جديد أشرقت في صباحه شمس الحرية والكرامة.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وجمعة المباركة مستمعين الكرام من إذاعة مأرب المحلية، أحييكم في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم على الهواء، والتي خصصناها للحديث عن قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسية بالتعبئة العامة والنفير الوطني. فأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة، والتي نعزز من خلالها مبادئ الثورة والوحدة والجمهورية، ونبين أبعاد هذا القرار السياسي المهم والمركزي الذي يركز على موضوع النفير الوطني والتعبئة العامة، وما لهذا القرار من أبعاد في جوانب شتى. ابقوا معنا.

0: ولمن وثبتنا.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في 25 من سبتمبر 2026، أي في ليلة الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر، وفي خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي إلى جماهير الشعب اليمني في كل مكان، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدعوة إلى التعبئة العامة والنفير الوطني، داعيا المواطنين إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة والإسهام كل من موقعه في حماية الجمهورية ومؤسسات الدولة. وفي هذا الإعلان بيّن الرئيس أن التعبئة العامة ليست مجرد حشد للمقاتلين، وإنما تشمل تعبئة الموارد البشرية والمادية والمعنوية ورفع قدرة مؤسسة الدولة على أداء واجباتها، مشيرا إلى استكمال المسار الدستوري والقانوني للقرار. وفعلا وافق مجلس النواب على القرار، وصار القرار بصيغته الرسمية مؤيدا بالمجلس التشريعي مجلس النواب، وصار القرار استكمل القرار مساره الدستوري والقانوني بموافقة مجلس النواب وإقراره لقرار التعبئة العامة والنفير الوطني. ما الذي يقصد بالتعبئة العامة؟ وهذا السؤال يستفسر عنه البعض، فيجاب عليه بأن التعبئة العامة يقصد بها تنظيم وتسخير إمكانات الدولة والمجتمع البشرية والمادية والمؤسسية لمواجهة ظرف استثنائي يهدد أمن البلاد ومؤسساتها وفق القانون وتحت

إدارة مؤسسات الدولة المختصة، وبالتالي فإن قرار التعبئة العامة أوسع من الجانب العسكري، وهو يشمل المؤسسات المدنية والخدمات والإعلام والتعليم والاقتصاد والمجتمع، كل بحسب اختصاصه ودوره القانوني. وإذا أتينا إلى مصطلح الإسناد كقرين أيضا للتعبئة العامة ومرافق لها، فكل تعبئة عامة تحتاج إلى إسناد، والإسناد هو تقديم الدعم الذي يمكن أو يمكن مؤسسات الدولة والجهات المختصة من أداء مهامها دون أن يعني بالضرورة مشاركة الشخص في الأعمال العسكرية. فقد يساهم المواطن في الإسناد وخلال التعبئة العامة دون أن يكون مشاركا في الأعمال العسكرية. من أمثلة ذلك استمرار المؤسسات الحكومية في أداء وظائفها على الوجه الأكمل، دعم الخدمات الأساسية والمرافق العامة، التوعية المجتمعية ومواجهة الشائعات والمعلومات المضللة بالذات في هذا الظرف. وقد لاحظ الجمهور الكريم خلال هذا الأسبوع بالذات كيف حرصت ميليشيا الحوثي الإرهابية من خلال ذبابها الإلكتروني من نشر وضخ آلاف الشائعات والأكاذيب والترويج لكثير من الأباطيل والأوهام والتزييف للحقائق الميدانية عن حقيقة المعركة اليوم وما يدور اليوم في كل المحافظات وبالأخص في جبهتي مأرب وتعز. نتابع مستمعينا.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. وبالنسبة لمفهوم النفير الوطني، فإن النفير الوطني هنا يعني استنفار المجتمع للقيام بالواجبات الوطنية التي يحددها القانون والجهات الرسمية المختصة، كل وفق قدرته وموقعه واختصاصه. واللافت أن خطاب إعلان التعبئة نفسه استخدم عبارة الإسهام، فقد قال رئيس الجمهورية رئيس مجلس القيادة الرئاسي: بكل ما يستطيعون كل من موقعه، ما يجعل المفهوم أوسع من مجرد الالتحاق العسكري. أما بالنسبة للمستند القانوني فهناك مستويان مهمان ينبغي عدم الخلط بينهما. أولا الأساس الدستوري والمؤسسي للقرار الحالي، فالرئاسة أعلنت أن الدعوة جاءت انطلاقا من المسؤولية الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني، ثم أوضحت لاحقا أن المسار الدستوري والقانوني للتعبئة العامة قد استكمل، مع الإشارة إلى استجابة مجلس النواب لطلب إعلان التعبئة. وبالنسبة للتشريعات اليمنية ذات الصلة بالدفاع والتعبئة، ومنها قانون خدمة الدفاع الوطني الإلزامية لسنة رقم 22 لسنة 1990 وتعديلاته، أيضا نص على ذلك، والكثير من الأمور المتعلقة بهذا الجانب المهم. وإذا أتينا مستمعينا الكرام إلى آراء بعض الكتاب والمحللين وكبار الصحفيين المؤيدين للشرعية الدستورية حول هذا القرار، فنذهب إلى بعض الآراء. كما يقول هنا في الأستاذ سعيد ثابت سعيد مدير مكتب الجزيرة في اليمن، يقول في مقال له في الصحوة نت: إن قرار التعبئة إن إقرار التعبئة عبر مؤسسات الدولة يمنحها بعدا قانونيا مختلفا عن دعوات النفير السابقة وربط القرار بالمادة 37 من الدستور وموافقة مجلس النواب ووصفه بأنه انتقال من حالة الاسترخاء إلى وضع تسخر فيه الإمكانات المدنية والعسكرية لخدمة المعركة، وسماه إعلان حرب شامل. يقول الكاتب توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق في مقال له في المشهد اليمني، ركز في قراءته على البعد الدستوري والقانوني، معتبرا أن التعامل مع الظروف الاستثنائية لا ينبغي أن تعني إطلاق صلاحيات السلطة بلا حدود. وكذلك أيضا هناك مقال للكاتب ماجد الظاهر المحلل العسكري في العربي الجديد، يقول قرأ القرار باعتباره انتقالا من الدفاع إلى التعبئة أكثر تنظيما، ودعا إلى تنظيم عمليات الحشد والإسناد ضمن المؤسسات العسكرية وغرف العمليات المختصة، وهذه قراءة عسكرية مرتبطة بتقديره لجاهزية القوات وليس توصيفا قانونيا مستقلا للقرار. وهذه المقالات وجزء منها كبير أيضا ما ساقه الكثير من الكتاب والصحفيين والإعلاميين والتربويين أيضا في صفحات التواصل ومواقع التواصل الاجتماعي، وهم يتحدثون عن أهمية هذا القرار وعن أهمية إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي لهذا القرار بالذات في هذه المرحلة الحرجة، وبالتزامن مع الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. هذا الإعلان في ليلة الذكرى ضمن الكلمة الخطابية التي يلقيها الرئيس كل عام لجماهير الشعب اليمني، جاء في هذا العام متزامنا مع دعوة للنفير الوطني والتعبئة العامة وإسناد القوات المسلحة بكل ما يستطيع المواطنون إسناده. هذا القرار ذا أهمية كبرى وأخذ بعدا سياسيا وعسكريا كبيرا، إضافة أيضا إلى وجود الخلفية القانونية والدستورية التي تحمي هذا القرار وتجعله قرارا شرعيا، وقد صدر أيضا بموافقة مجلس النواب.

ساقيا زخم نيرانهم قبضتي على الشعب زلزلة عاتية زخم نيرانهم قبضتي ستخرس أصواتهم صيحتي ستخرس أصواتهم صيحتي ستخرس أصواتهم صيحتي على الشعب

0: على قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم على الهواء والتي خصصناها للحديث عن قرار التعبئة العامة وإعلان النفير الوطني وعن التعبئة العامة وأبعاد هذا القرار واستحقاقات المرحلة. يقول الكاتب سعيد ثابت سعيد يقول إن التعبئة وبين انتقال القوات الحكومية في تصوره من مرحلة يغلب عليها الدفاع وصد الهجمات إلى إمكانية تنفيذ عمليات أكثر اتساعا وتنسيقا، كما يرى الكاتب أيضا أن التعبئة لا ينبغي فهمها باعتبارها توفير مقاتلين إضافيين للجيش فقط، وإنما باعتبارها وضع إمكانات مؤسسات الدولة المختلفة في حالة جاهزية لخدمة المجهود الوطني وفي هذه الظروف الاستثنائية. وبحسب هذه القراءة فإن المستشفيات والمؤسسات المدنية وغيرها من قطاعات الدولة تصبح جزءا من منظومة الإسناد العام، كل بحسب اختصاصه، بما يجعل التعبئة مشروعا مؤسسيا يتجاوز المؤسسة العسكرية وحدها. الكاتب توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات يركز بصورة أكبر على الجانب على هذا الجانب، وله الجانب الدستوري والقانوني للقرار، حيث يرى الحميدي أن التعبئة العامة لا تعني أن جميع المواطنين أصبحوا مطالبين بالتوجه إلى الجبهات ولا أنها تعادل التجنيد الشامل، بل يفرق بين مفهوم التعبئة العامة بوصفها تهيئة شاملة لقدرات الدولة وبين استدعاء الاحتياط أو إلزام فئات معينة بالخدمة أو إجراءات تحتاج إلى أوامر وضوابط قانونية محددة. ومن هذا المنظور فإن التعبئة تشمل الموارد البشرية والمادية والإدارية والاقتصادية، وتمتد مسؤولياتها إلى مؤسسات متعددة مثل الصحة والنقل والمالية والاتصالات والسلطات المحلية والدفاع المدني. ويضع الحميدي مجلس الدفاع الوطني في موقعهم المهم، حيث خلال هذه المرحلة باعتباره الجهة المعنية بتقدير الاحتياجات الدفاعية وسياسة التعبئة تعبئة إمكانات الدولة والإشراف على تنفيذها. إذا انتقلنا مستمعينا الكرام إلى كاتب آخر، فنجد أن الصحفي هشام المسوري برز في فكرة مختلفة نسبيا، وهي أن التحدي ليس بالضرورة في خلق حالة إسناد شعبي من الصفر. فبحسب ما نقل عنه تقرير لقناة الجزيرة، فإن مناطق مثل تعز شهدت قبل الإعلان الرسمي حالة من التحرك الشعبي والإسناد للقوات الحكومية. لذلك فإن القضية الأساسية في هذه القراءة تتمثل في قدرة الدولة على استيعاب هذا الاستعداد الشعبي وتنظيمه ضمن إطار مؤسسي واضح، ويشمل ذلك تنظيم الراغبين في المشاركة العسكرية وتوفير آليات استقبال وتمويل وتنسيق واضحة، بحيث تنتقل المبادرات الفردية والمجتمعية أيضا من حالة التحرك غير المنظم إلى إطار رسمي تستطيع مؤسسات الدولة إدارته. الكاتب أحمد ربيع وكيل وزارة الإعلام والرئيس السابق للجنة التعبئة الجماهيرية والإسناد في محافظة مأرب والصحفي البارز يقول على مسألة تأطير الإسناد الشعبي والقبلي، فمأرب بحسب التقرير تمتلك أصلا خبرة طويلة في الإسناد الشعبي والقبلي للجبهات، ولذلك لا يرى ربيع أن وظيفة القرار تتمثل في إنشاء هذه الحالة من جديد، وإنما في تنظيمها وربط المبادرات الشعبية والمتطوعين القادمين من المحافظات المختلفة بالقنوات الرسمية وبالجهد العام للدولة. وبذلك تصبح قيمة التعبئة في هذا القرار في الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى منظومة أكثر تنظيما وتنسيقا. ويضيف الكاتب أحمد سالم فضل، قال هنا تركيز على كيف تتحول التعبئة من قرار إلى منظومة وطنية منضبطة، ونحن هنا نذكر هذه المقالات لعدد كبير من كبار الكتاب والصحفيين والإعلاميين المؤيدين لهذا القرار، والذين يرون أن هذا القرار جاء في وقت مهم وفي مرحلة محورية وفاصلة من تاريخ الوطن. يرى أحمد سالم فضل أن التعبئة العامة ليست شعارا سياسيا سياسيا أو دعوة معنوية فحسب، وإنما لها آثار قانونية ومادية وإدارية، ولذلك تحتاج إلى قواعد واضحة تحدد الصلاحيات والموارد والالتزامات والحقوق وآليات الرقابة. ويشدد في مقاله على أهمية وجود لائحة تنفيذية واضحة خصوصا في المسائل المتعلقة بالموارد العامة والخاصة، وعلى ضرورة أن تكون التعبئة ذات طابع وطني جامع، لا أن تتحول إلى نشاط حزبي أو إلى مجال للاجتهادات الفردية. كما يوسع مفهوم الإسناد ليشمل قطاعات الخدمات والاقتصاد والنقل والاتصالات والصحة وسلاسل الإمداد إلى جانب الجانب العسكري، مع التأكيد على أن القانون والشفافية وحماية المال العام واحترام حقوق المواطنين من الأمور المهمة. هذا المقال للكاتب أحمد سالم فضل عن التعبئة العامة في اليمن من القرار إلى اللائحة الوطنية الضابطة في صحيفة عدن الغد. وفي موقع يمن فويس للأنباء يقول الكاتب علي العسلي إن الإعلان للتعبئة جاء في نظرة لاحقا لحالة إسناد شعبي كانت موجودة بالفعل في عدد من المناطق، ولعله يشير بهذا إلى وجود الإسناد الشعبي الكبير في مأرب وتعز وكذلك أيضا في بعض المحافظات الأخرى. وفي مقاله يقدم الفكرة على أن المواطنين سبقوا الإعلان الرسمي في تحمل أعباء المواجهة، وأن وظيفة الدولة الآن هي تنظيم هذه الاستعداد وتأطيره قانونيا ومؤسسيا. ويستند العسلي إلى النصوص الدستورية التي تتناول الدفاع عن الوطن وتنظيم الخدمة العسكرية والتعبئة العامة ليخلص إلى الانتقال من المبادرات الشعبية إلى إطار الدولة، والذي يمثل جوهر المرحلة الجديدة في نظره. وفعلا فنحن الآن في مرحلة جديدة مع التطورات الأخيرة والمتسارعة ومع تلك الكمية الكبيرة من الإشاعات والأكاذيب والتضليل الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الإرهابية حول كثير من الجبهات في هذا الظرف. ولعل الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر جاءت في هذا الوقت الحرج الذي يحتاج فيه الوطن إلى جهد كل مواطن، كبيرا كان أو صغيرا، عسكريا كان أو أمنيا أو مدنيا، كان إعلاميا أو كان صحيا أو كان طبيبا أو كان في الأوقاف والإرشاد أو كان تربويا، كل فيما يخصه، بل حتى المرأة والشباب أيضا لهم دور كبير.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، لازلنا وإياكم في هذه الحلقة للحديث عن قرار التعبئة العامة والنفير الوطني وما له من أبعاد ودلالات. في المصدر أونلاين تحدث الكاتب دكتور فيصل علي عن خطاب العليم النفير الوطني لاستعادة الدولة في اليمن في قراءة سياسية وإعلامية، يقول وهو يقرأ خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باعتباره خطابا يتجاوز المناسبة الاحتفالية للذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، ويركز على انتقال الخطاب الرسمي إلى مفهوم التعبئة والنفير الوطني. يضع الكاتب الدعوة إلى التعبئة في إطار أوسع يتعلق باستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها، ويرى أن استخدام مصطلح النفير في خطاب رئاسي يحمل دلالة سياسية، خصوصا مع إسناده إلى المسؤولية الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني. ومن أبرز الأفكار التي يمكن استخلاصها من هذا المقال أن التعبئة في التصور الذي يقدمه ليست منفصلة عن قضية الدولة نفسها، فالمطلوب هو إعادة توجيه الطاقات الوطنية نحو هدف معلن يتعلق باستعادة مؤسسات الدولة وسيادتها. ويقول الكاتب محمد علي عجلان في مقال له بعنوان خطاب العليم التعبئة والعفو والعودة إلى خيار الدولة، ركز الصحفي محمد ناصر عجلان في الجمع بين ثلاثة مسارات في خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسية: التعبئة العامة والعفو وفتح باب العودة إلى الدولة. يرى الكاتب محمد عجلان أن الخطاب لم يقدم التعبئة باعتبارها هدفا منفردا، وإنما ربطها بهدف سياسي أوسع هو استعادة مؤسسات الدولة، وفي الوقت نفسه فتح باب العودة أمام من يتركون القتال أو التنسيق مع جماعة الحوثي الإرهابية. وهذه النقطة المهمة أيضا ركز من خلالها الكاتب على دور العودة إلى مؤسسات الدولة، العودة إلى الدولة، العودة إلى حضن الدولة والبعد عن التأييد والمشاركة والتعاون مع جماعة الحوثي الإرهابية. وكما يتحدث أيضا الكاتب عبد الكريم الآنسي في قراءته كباحث سياسي، يقول أن القرار من زاوية التطورات العسكرية والسياسية الأخيرة بحسب التصريحات المنشورة فإنه يربط التعبئة بما شهدته عدة جبهات من تصعيد، ويرى الكاتب أن المرحلة تستدعي توحيد الجبهة والتشكيلات العسكرية ضمن إطار أكثر تنسيقا، كما ربط القرار بالتحركات التي اتخذتها الحكومة والقوات الشرعية في الفترة الأخيرة. وهذا القرار وماذا يعني القرار على مستوى توحيد الجهد الوطني مع ضرورة تقديمها بوصفها تحليلا جميلا، فإن الكاتب سعيد ثابت سعيد في البعد السياسي وهو مدير مكتب الجزيرة في اليمن يقول إن القرار يتناول من زاويتين سياسية وعسكرية، وتتركز قراءته لهذا القرار على أن القرار قرار تعبئة عبر المؤسسات الدستورية ينقلها من مجرد خطاب سياسي إلى إطار رسمي له تبعات على مؤسسات الدولة ومواردها، كما يرى أن مفهوم التعبئة أوسع من مجرد رفض الجبهات بالمقاتلين، وأنه يمكن أن يشمل مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع وفق اختصاصاتها المتعددة. إذا أتينا مستمعينا الكرام إلى دور الجهات المتعددة، ونبدأ بالحديث عن دور الإضافة إلى الدور الكبير في المجال العسكري والأمني وهو الدور المعروف والمشهور، واليوم يشهد الميدان الكثير من التطورات العسكرية والأمنية في صد هجمات الحوثي وفي عملية المباغتة وفي كذلك عمليات القصف المستمرة التي تدمر وتدك كثيرا من المعاقل والحصون والأسلحة والمعدات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية. تلك العمليات كلها والتي تشهدها كثير من جبهات القتال تؤكد الدور الكبير لتنفيذ هذا القرار في الجانب العسكري والأمني، إضافة إلى حشد الدعم والتعبئة العامة لمشاركة مقاتلين أيضا في صفوف الجيش الوطني من المقاومة الشعبية، وكذلك أيضا من يريدون الانضمام مجددا في هذا الواجب الوطني المقدس وهو الدفاع والكفاح المسلح في استعادة الدولة ومؤسساتها.
نأتي إلى جانب آخر مستمعينا الكرام، وهو دور المؤسسات التعليمية في هذا الجانب، مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم العام، دور التربية والتعليم ودور الأنشطة المدرسية أيضا في هذا الجانب له دور كبير في التعبئة وفي الإسناد. فاستمرار العملية التعليمية أهم إسناد تقدمه التربية والتعليم، وهو ضمان استمرار للتعليم وانتظام المدارس، لأن تعطيل التعليم يضاعف آثار الأزمات على المجتمع، ويمكن أن تشمل التعبئة المؤسسية رفع جاهزية الإدارات المدرسية، متابعة الحضور وحماية الممتلكات التعليمية، ووضع الخطط لاستمرار الدراسة عند الظروف الطارئة. وهنا يتفق مع إجراءات وزارة التربية والتعليم التي ركزت مؤخرا على رفع جاهزية المدارس والمحافظة على المباني والممتلكات المدرسية والانضباط الإداري، وكذلك أيضا بناء الوعي الوطني والمدني. ويمكن للمدرسة أن تؤدي دورا مهما في تعريف الطلاب بمفاهيم الدولة والقانون والمواطنة المتساوية والمسؤولية المجتمعية وتاريخ اليمن وثوراته وأهمية المحافظة على مؤسسات الدولة. في مأرب مثلا أطلق مكتب التربية والتعليم والأوقاف والإرشاد برنامج بناء الوعي في 74 مدرسة أساسية وثانوية خلال العام الدراسي 2026-2027، وهو نموذج حديث على استخدام المدرسة في برامج التوعية. ويعتبر برنامج بناء الوعي 2026-2027 هو النسخة الرابعة من هذا البرنامج، والذي يهدف إلى توعية الطلاب والمجتمع المدرسي بأهمية الوعي الثوري وفهم المفاهيم الوطنية ومعرفة القانون وأهداف ومبادئ الثورة وخطورة الفكر الإمامي السلالي الذي جاءت به مجددا ميليشيا الحوثي الإرهابية.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم على الهواء في بناء الوعي الوطني والمدني. أيضا لازلنا وإياكم في دور المؤسسات التعليمية اليوم، وينبغي التركيز على هذا الجانب والتفريق بين ما تقوم به المؤسسات التربوية في ظل سيطرة وحكم الميليشيا الحوثية في مناطق الخاضعة لسيطرتها بالقوة من عسكرة المدارس وإخراجها عن إطارها التربوي، إلى الدور الصحيح والسليم للتعبئة والإسناد في المحافظات الشرعية، بحيث أن العملية عملية توعية وعملية وعي، عملية إدراك وتوضيح وتعزيز للقيم الوطنية المتعلقة بثورتي 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين، وكذلك أيضا الفعاليات المدرسية المتنوعة والمتعددة التي تعزز قيم الانتماء الوطني، وتبين أيضا خطورة المعركة اليوم وهذه الحرب الدائرة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي استهدفت أيضا الجانب التعليمي وكل شيء جميل في الوطن. في مأرب أيضا قام مكتب التربية والتعليم كذلك أيضا الكثير من الأنشطة والفعاليات التي تعزز بناء الوعي التربوي والإسناد التربوي، الذي لا يعني تحويل المدرسة إلى ساحة عسكرية، وإنما يعني أن تقوم المؤسسة التعليمية بواجبها في بناء الإنسان وحماية استمرار التعليم وتعزيز الوعي بالقيم، قيم الثورة والجمهورية، وترسيخ قيم المسؤولية والانضباط والتعاون. وفي هذا الجانب أيضا هناك كثير من الجوانب المتعددة في مأرب وتعز ووادي حضرموت أيضا، ونفذت الكثير من الفعاليات المدرسية المهمة التي تعزز قيم الانتماء الوطني والروح الوطنية، ورفعت فيها الأعلام الوطنية مرفرفة خفاقة في السماء، وقامت أيضا الكثير من هذه الفعاليات وقامت العروض الكشفية والكرنفالية والرياضية في عدد كبير من المدارس احتفاء بأعياد الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر والذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر. ولم تقتصر تلك على الاحتفال الرمزي، وإنما توظف هذه المناسبات لتعريف الطلاب بتاريخ بلدهم وأهداف الثورة ومفاهيم الحرية والمواطنة وبناء الدولة. وكذلك في محافظة مأرب بالذات نفذت في مدارس المحافظة في 24 من سبتمبر 2026 إذاعة مدرسية موحدة بمناسبة ثورتي سبتمبر وأكتوبر، تضمنت كلمات وفقرات توعوية تناولت أهداف الثورتين ودلالتهما التاريخية وقيم الحرية والعدالة والتحرر من الاستبداد والاستعمار. وكما دشن مكتب التربية والأوقاف في مأرب أيضا برنامج بناء الوعي، والذي تحدثنا عنه سابقا، وأنه نفذ خلال 4 سنوات أيضا، وهذه النسخة الرابعة منه. وكذلك أيضا الكثير من الفعاليات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز روح الانتماء الوطني وإيضاح المفاهيم الوطنية المهمة وتعزيز قيم الولاء الوطني. وهذا يتفق أيضا مع طرح في الملتقى التربوي بمحافظة مأرب في بداية سبتمبر 2026 حول توجيه الأنشطة المدرسية نحو الحوار والقراءة والبحث والابتكار والتطوع وخدمة المجتمع وتنمية التفكير النقدي وتعزيز حضور التاريخ الوطني وقيم التعايش واحترام الآخر وتعزيز الروح الوطنية، كما ذكر ذلك نائب وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور علي بن علي العباب خلال افتتاح الملتقى التربوي للإدارات المدرسية ومشرفي الأنشطة بمدارس محافظة مأرب. وإذا أتينا مستمعينا الكرام إلى المؤسسات الإعلامية، فإن لها دورا بارزا ومهما في هذا القرار وفي تحويله إلى واقع. فالإعلام في اليمن وفي مأرب خصوصا يمثل أحد أهم مسارات الإسناد المدني والوطني، ودوره في الحفاظ على المهنية والتحقق من المعلومات، ويقوم أيضا على دحض الكثير من الشائعات والتضليل للوسائل الإعلامية والناشطين الذين يضخون الكثير من الأوهام والأكاذيب مناصرة للفكر الحوثي. وكان هذا الدور الكبير لوسائل الإعلام في المحافظات الشرعية وعلى رأسها محافظة مأرب دور مهم في دحض تلك الشائعات والأخبار الكاذبة والمشاهد المفبركة والكاذبة وبيان الحقائق ونشر الكثير من المعلومات الحقيقية والمقاطع الموثقة للاستهدافات القوية والضربات الموجعة التي وجهتها القوات المسلحة الوطنية، وجهتها كذلك في أكثر من جبهة، واستهدفت بها الكثير من العتاد العسكري والآليات والأفراد، واستطاعت من خلالها أيضا
صد الكثير من الهجمات لميليشيا الحوثي وأفرادها. والمؤسسات الإعلامية في محافظة مأرب ركزت على بناء الوعي الوطني، والإعلام لا يقتصر على نقل الأخبار بل هو يشرح أيضا للمواطن معنى الأحداث وتداعياتها، ويقدم المحتوى عن الدستور والقانون ومؤسسات الدولة وتاريخ الجمهورية وقيام المواطنة المتساوية. ينقل الإعلام في المحافظات الشرعية الحقائق ويتحقق من المعلومات في ظروف التصعيد، وتنتشر الأخبار غير الموثوقة بسرعة، لذلك تصبح مهمة المؤسسات الإعلامية في التعبئة العامة أيضا مهمة كبيرة، وهي التحقق من الأخبار قبل نشرها ونسبة المعلومات إلى مصادرها وتصحيح الأخطاء وعدم تحويل المنصات الإعلامية إلى مصادر للهلع والشائعات والرد على هذه الشائعات ودحض تلك الأكاذيب. وهنا تحديدا ما شدد عليه اجتماع المؤسسات الإعلامية في محافظة مأرب خلال شهر سبتمبر 2026، حيث ربط كسب ثقة الجمهور بالإعلام المهني القائم على الحقائق ومواجهة المعلومات المضللة. وتوحيد المعلومات الموثوقة حول القضايا العامة ونقل المعلومات من مصادرها، ولذلك نجد وسائل الإعلام الرسمية والأهلية في المحافظات الشرعية تلتزم بنقل المعلومات من مصادرها، وبالذات ما يأتي من معلومات عسكرية عن الناطق الرسمي للقوات المسلحة. وربط المؤسسات الحكومية بالمجتمع والاهتمام بهذا الجانب من خلال المؤسسات الإعلامية المختلفة سواء المرئية أو المقروءة أو المسموعة. وما حلقتنا هذه أيضا إلا جزء من هذا الدور الكبير للمؤسسات الإعلامية في توعية الجمهور بأهمية هذا القرار وأهمية التعبئة والإسناد والنفير الوطني في هذه المرحلة الوطنية الحساسة. ويمكن للإعلام أيضا والإسناد المجتمعي أن يعرف بالمبادرات المجتمعية ويبرز جهود المؤسسات ويدعم الكثير من الحملات المهمة في كثير من الجوانب والتي ترسخ أيضا قيم الثورة والجمهورية. ويؤكد هذا الجانب أيضا أن على الإعلام مساندة القوات المسلحة، وهو الدور الكبير الذي تقوم به وسائل الإعلام الرسمية في محافظة مأرب وفي بقية المحافظات المحررة، من دور كبير في مساندة الجيش الوطني والأمن والمقاومة الشعبية ونشر الانتصارات الكبيرة والإشادة بالتضحيات المقدمة، وكذلك أيضا في بيان الأمور المهمة المتعلقة بالجانب الأمني وتعزيز قيم الوطن وتعزيز الحس الأمني لدى الجمهور، ليدرك أن المواطن في أي محافظة محررة ينبغي أن يكون بمثابة رجل أمن يتحرك وينتبه ويدرك ويحس ويلاحظ أي تحركات مشبوهة أو غريبة قد تؤثر في الأمن الداخلي أو تزعزع الأمن والاستقرار في منطقته، والتي تؤثر على الأمن والاستقرار في عموم الوطن.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من على الهواء، والتي نتحدث فيها عن قرار التعبئة العامة والنفير الوطني وما لهذا القرار في هذه المرحلة بالذات من أهمية في هذه الظروف المهمة التي تمر بها أو يمر بها البلد. مستمعينا الكرام، نجدد أن هذا القرار صادر في 25 من سبتمبر 2026 في ضوء احتفالات شعبنا اليمني بالذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة والذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر الخالدة، حيث دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسية اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول مؤسسات الدولة الشرعية والقوات المسلحة والأمن. وكما ذكرنا أيضا أن مجلس النواب وافق في 28 من سبتمبر على طلب إعلان التعبئة العامة مستندا إلى مواد دستورية وقانونية ومحددات قانونية محددة بينما بدأت مؤسسات حكومية إجراءات تنفيذية مرتبطة بهذا القرار. أما بالنسبة لأهمية هذا القرار في هذه المرحلة بالذات، فلماذا جاء هذا القرار في هذا الظرف؟ هذه الدعوة جاءت في ظل التصعيد العسكري الذي شهدته جبهات يمنية مختلفة خلال سبتمبر 2026 بعد فترة الهدوء النسبي، والتقارير تصف أنها حالة انتقال من خطاب سياسي إلى إجراءات تنظيمية داخل مؤسسات الدولة. هذه التعبئة تعني أن الدولة مهتمة بهذه المرحلة وأنه يجب على المجتمع وعلى كل مواطن أن يقوم بدوره وواجبه في إسناد مؤسسات الدولة وفي الالتفاف حول المؤسسات الشرعية وحول القوات المسلحة والأمن كجزء من التعبئة العامة وأيضا من الإسناد ومن النفير الوطني لحماية مؤسسات الدولة والتعاون لاكتساح هذا المشروع الإمامي السلالي البغيض الذي يريد أن يلتهم ما تبقى من مؤسسات الدولة ومن المحافظات التي لازالت في إطار حدود الشرعية. التعبئة العامة اليوم ليست ترخيصا للفوضى وليست إلغاء للقانون وليست تفويضا للأفراد للتصرف خارج مؤسسات الدولة، بل هي إجراءات تمس بل هي إجراءات مهمة رسمية ومهمة دعا إليها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وينبغي على كل المؤسسات والجهات التنفيذية أيضا القيام بواجبها في هذا الجانب. نلاحظ اليوم أيضا أن الجهات التوعوية وجهة الأوقاف والإرشاد بشكل خاص والعلماء والدعاة والمرشدون والمثقفون يقومون بهذا الدور وهذا الواجب من خلال استمرار حملات التوعية في الأماكن العامة في المساجد وفي المدارس والتوعية الجماهيرية وحشد كافة الطاقات لإسناد الجيش والأمن وجبهة المجتمع أيضا وما في المجتمع من توعية وإجراءات مكثفة أيضا، وكذلك أيضا الدور المهم لتعزيز الحس الأمني لدى المواطن في المحافظات الشرعية هو جزء مهم من جوانب التوعية المهمة التي ينبغي أيضا على هذه المؤسسة أن تعززها بالتعاون أيضا مع الجهات الأمنية. وفي جانب الاقتصاد والخدمات أيضا هناك واجبات مهمة لتأثيرات التعبئة وأهميتها وكيف يمكن أن تحافظ المؤسسات المالية والاقتصادية على الاحتياجات الاستثنائية والأساسية والمرتبات وتحمي الأسواق من المضاربة وتضمن استمرار الغذاء والدواء، القطاعات التي ينبغي أيضا أن تحظى بهذه الأولوية والأهمية. الجانب الصحي أيضا ودوره اليوم، ونلاحظ ونتابع ما تعلنه وزارة الصحة العامة والسكان باستمرار عن كثير من الأدوار المهمة في إسناد الجيش والأمن، وكذلك أيضا في حفظ الصحة العامة وتفعيل دور المستشفيات والمؤسسات الصحية والطبية الحكومية ومتابعة الجهات أو القطاع الخاص في ذلك، وما يعززه هذا الجانب أيضا من جوانب مهمة تعطي مساحة مهمة من الثقة بمؤسسات الدولة. ولهذه الجوانب أيضا مستمعين الكرام ينبغي أن ندرك أن النفير الوطني هو اليوم واجب
واجب ومسؤولية وطنية كبرى على كل مواطن في كل ربوع الوطن. الكثير من الأمور المهمة التي ينبغي أيضا أن ندركها في هذا الجانب. نأخذ مستمعينا الكرام بعض الكتابات أيضا التي أرسلها بعض الكتاب في صفحة الإذاعة وهم يتحدثون عن هذا القرار المهم، حيث يقول العقيد عنتر الذيفاني الباحث والكاتب: إن دعوة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى التعبئة والنفير تمثل في جوهرها دعوة إلى استنهاض الهمم وتعزيز حالة الوعي الوطني في مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، وترجمة الشعور بالمسؤولية إلى عمل منظم يخدم الدولة والمجتمع. والتعبئة الوطنية لا تعني التحريض أو الفوضى، وإنما حشد الطاقات والإمكانات في إطار القانون والمؤسسات، وتعزيز تماسك المجتمع ورفع مستوى الجاهزية ودعم مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأمن كل في مجاله واختصاصه. كما يتحدث الذيفاني أيضا أن النفير الوطني مسؤولية مشتركة تبدأ من القيادات السياسية والعسكرية والاجتماعية، وتمتد إلى المشايخ والشخصيات الاجتماعية والمدارس والجامعات والشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. ويجب أن تقوم هذه التعبئة على الوعي والانضباط ونبذ المناطقية والطائفية والعصبية وترسيخ مفهوم المواطنة المتساوية في الظروف الاستثنائية. تحتاج المجتمعات إلى خطاب وطني جامع يضع مصلحة اليمن فوق المصالح الضيقة، ويشجع على التعاون والتكافل والإغاثة وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة. نجاح أي تعبئة وطنية لا يقاس بكثرة الشعارات، وإنما بقدرتها على تحويل طاقات المجتمع إلى عمل مسؤول ومنظم يحمي الدولة ويعزز الاستقرار ويدعم السلام القائم على استعادة مؤسسات الدولة وسيادتها. فاليمن اليوم بحاجة إلى وحدة الصف وصدق الموقف وحسن التنظيم وتكامل الجهود، فهذه هي الأسس الوطنية التي تجعل التعبئة الوطنية قوة لحماية المجتمع والدولة، لا سببا لمزيد من الانقسام. وضمن التعليقات أيضا على صفحة الإذاعة يقول الأخ محسن جميلان: إن قرار إعلان النفير العام والتعبئة العامة والنفير الوطني قرار صائب وله أهميته القصوى من جميع النواحي العسكرية والسياسية والشعبية، ويعتبر هذا القرار رسالة للمجتمع الدولي، مفادها بأن اليمن بعد كل هذه السنوات من الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية وما يعانيه الشعب اليمني من ويلات الصلف الحوثي خلال كل هذه الفترة، فقد أصبح الوضع بعد ذلك لا يحتمل التسويات المؤقتة التي قد أصبحت جزءا من معاناته. وحتى أن القرار قد تأخر، لكن يأتي خير من ألا يحبر على ورق. في هذه الأثناء مستمعينا الكرام أيضا لا ننسى أن للمرأة دور كبير في الإسناد والتعبئة العامة والنفير الوطني، فالمرأة اليوم بكل جوانبها تهتم بهذا الجانب، فهي أم الشهيد والجريح والمقاتل، وهي أخته، وهي زوجته، وهي ابنته. النساء اليوم يقمن بواجبات كثيرة من حيث التحفيز والتشجيع والتوعية والحفاظ على تماسك الأسرة والتعاون، وأيضا كثير من الحملات المجتمعية.

في حملات إسناد الجيش الوطني بكثير من الأمور، كل تلك الجوانب من المهام المهمة للمرأة، ولعل أهمها أيضا الاهتمام بجوانب التربية للأبناء والحفاظ على تماسك المجتمع وإسناد هذا المقاتل الذي ينطلق بروح ومعنوية عالية من ورائه أسرة وامرأة، بل نساء يشجعنه أيضا داخل الأسرة والبيت. كل ذلك أيضا يضاف إليه ما تقوم به الكيانات النسوية من توعية وإرشاد ومن حملات متكررة ومتعاقبة، الهدف منها تعزيز التوعية الوطنية، واليوم يتأكد ذلك في إطار التعبئة العامة والنفير الوطني. مستمعين الكرام، كل جانب وكل جهة وكل مؤسسة ينبغي أن تقوم بدورها وجانبها وما هو عليها من، كما ذكر فخامة الرئيس رئيس مجلس القيادة الرئاسي، كل من موقعه وفي جهة اختصاصه. في ختام هذه الحلقة نتمنى التوفيق لنا ولكم، وينبغي المزيد من حشد الدعم لهذا القرار، وكذلك أيضا من تحول كل مؤسسة الدولة إلى خلية نحل تعمل ليل نهار لترسيخ هذه المهمة الوطنية الكبيرة في التعبئة العامة والإسناد والنفير الوطني. هذه في الختام مستمعينا تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري، ومن الإخراج فؤاد المجيدي، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة دعم السعودي الجديد تأكيد حاسم على الالتزام الرقي بنجلك لمحافظة مأرب. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعرب فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن عظيم الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإيداع دفعة جديدة من الدعم الموجه للموازنة العامة للدولة، في تأكيد مستمر على موقف المملكة الثابت إلى جانب الشعب اليمني ودعم مؤسساته واقتصاده الوطني. وقال فخامة الرئيس في تدوينة على منصة إكس إن هذا الإعلان الجديد يؤكد بشكل حاسم ما جاء في الخطاب الملكي الأخير من التزام المملكة العربية السعودية بدعم شامل للحكومة اليمنية، بما في ذلك بسط سلطتها على كامل أراضيها والتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية. وكان سفير المملكة العربية السعودية المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر أعلن في وقت سابق اليوم عن إيداع دفعة جديدة من منحة دعم الموازنة المالية للحكومة اليمنية بأكثر من 224 مليون ريال سعودي، بما يعزز انتظام التدفقات المالية الحكومية ودعم كفاءة السياسة المالية ويسهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطن اليمني. وأوضح أن هذا الدعم يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة في المملكة وامتدادا لدعمها المستمر للشعب اليمني وللحكومة اليمنية في ظل ما يواجهه اليمن في الوقت الراهن من اعتداءات إرهابية تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية على موارد وممتلكات ومصالح الشعب اليمني. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسية الدكتور عبدالله العليمي سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والجهود الإقليمية والدولية الداعمة لليمن. وخلال اللقاء شرح الدكتور العليمي مخاطر التصعيد الذي تنفذه ميليشيا الحوثي الإرهابية بدعم من النظام الإيراني على أمن اليمن والمنطقة وحرية الملاحة الدولية. كما ناقش نتائج لقاء الدكتور عبدالله العليمي بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستيفن داواتي وما تضمنه من بحث للعلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في اليمن. وتناول اللقاء الأوضاع الإنسانية المتفاقمة للنازحين جراء هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية وتصعيدها المستمر ضد المدن والموانئ والمنشآت المدنية والاقتصادية وما يخلف ذلك من موجات نزوح جديدة ومضاعفة لمعاناة المدنيين في نهج عدواني يؤكد طبيعة هذه الميليشيات كأداة للمشروع الإيراني في المنطقة. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بالموقف البريطاني المسؤول والداعم للحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية وبالدور الذي تطلع به المملكة المتحدة في مجلس الأمن لحشد الموقف الدولي تجاه التطورات في اليمن ورفض تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية والحفاظ على أمن المنطقة وحرية الملاحة الدولية، مؤكدا أهمية استمرار هذا الدور وتعزيزه في مواجهة التهديدات الحوثية العابرة للحدود. وأكد الدكتور العليمي أهمية تطوير التعاون اليمني البريطاني في مجالات الأمن البحرية ومكافحة الإرهاب والتهريب وتعزيز قدرات خفر السواحل والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومواجهة شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والتمويل غير المشروع، بما يحد من قدرة ميليشيات الحوثي الإرهابية على تهديد أمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية. وعبر عضو مجلس القيادة الرئاسي عن تقديره للدعم التنموي والإنساني الذي تواصل المملكة المتحدة تقديمه لليمن وما أعلنته مؤخرا عن مساعدات جديدة للتخفيف من معاناة الشعب اليمنية، مؤكدا أن هذا الدعم يمثل إسنادا مهما لجهود الحكومة في مواجهة التحديات الإنسانية والتنموية وتعزيزا لصمود المواطنين ومساندة الآلاف الفئات الأكثر احتياجا. من جانبها أكدت السفيرة البريطانية استمرار دعم بلادها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وحرص المملكة المتحدة على مواصلة التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بما يخدم الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. دعت القوات المسلحة فجر اليوم الجمعة جميع المواطنين وسائقي المركبات ووسائل النقل المدنية إلى تجنب المرور في الطرق التي تستخدمها ميليشيا الحوثي الإرهابية لتحركاتها وإمداداتها العسكرية في محافظة تعز والمناطق المتصلة بها حتى إشعار آخر. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي في تنويه للمواطنين أن تلك الطرق تشمل طريق صنعاء ذمار إب القاعدة الحوبان وجولة القصر وكذا طريق الحوبان الدمنة الراهدة حيفان القبيطة المفاليس وطريق
مفرق الذكرى 60، مفرق شرع بالسلام، مفرق شرع بالرونة، وطريق مفرق شرع بالرونة الربيعي هجدة الكمب البرح ومفرق المخا، وطريق الأقروض سامع طريق العيار جبل حبشي طريق شريق خدير السلمي، بالإضافة إلى طريق دورة وفوفلة وسامع وخدير البدو، وطريق الخضراء فوفلة وسامع وخدير البدو، وطريق خدير السلمي والسلف من جهة الغرب طريق فوفلة وسريت، والسلف من جهة الشرق وطريق الكدحة موزع الوازعية المخا، وطريق الوازعية موزع ذباب، وطريق وادي الغيل الوازعية غيل بني عمر جهة العجريم، وطريق الشريرة راسن طريق خط الكدحة والرونة، وطريق وادي غيل بني عمر، وطريق الردف وشعبو وموزع، وطريق الرويم والعنجد وموزع. وأهابت القوات المسلحة بالمواطنين الالتزام بهذا التنويه وعدم الاقتراب من تحركات أو تجمعات أو آليات الميليشيا ومتابعة البلاغات والتعليمات الرسمية بشأن الطرق الآمنة، مؤكدا أن هذه الإجراءات احترازية ومؤقتة، وأن سلامة المدنيين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم تظل أولوية قصوى. شيع اليوم بمدينة مأرب في موكب مهيب جثمان الشهيد مرسل ناصر رقيب نجل وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن الذي ارتقى شهيدا أثناء أداء واجب محافظة مأرب يحيى حميد، إلى جانب مدراء عموم المكاتب التنفيذية وقيادات عسكرية وأمنية والوجهاء والمشايخ والشخصيات الاجتماعية ورجال القبائل وحشود كبيرة من المواطنين ورفاق الشهيد. وأشاد المشيعون بمناقب الشهيد والمواقف البطولية والتضحيات التي تقدمها أسرته وآل رقيب وقبائل الجدعان في المعارك الوطنية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدين أن دماء الشهداء ستظل منارة في طريق التحرير. وخلال التشيع دعا والد الشهيد اللواء ناصر مبروك رقيب الجميع إلى مضاعفة الجهود، كل في موقعه وميته لمواصلة المعركة الوطنية حتى استعادة مؤسسات الدولة، تحرير كامل تراب الوطن من ميليشيا الحوثي الإرهابية. وأكد أن العزاء في الشهداء الأبطال يكون بمواصلة تحقيق الأهداف التي رسموها وضحوا من أجلها. حذرت الجمهورية اليمنية من تداعيات الدعم الإيراني للجماعات المسلحة خارج مؤسسات الدولة وما يترتب عليه من تعزيز قدراتها العسكرية والتقنية وتهديد أمن المنطقة والممرات البحرية الدولية. جاء ذلك خلال كلمة الجمهورية اليمنية في أعمال المؤتمر الدولي السادس حول قضية انتشار أفكار التطرف المنعقد في العاصمة الروسية موسكو، والتي ألقاها وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير. وأكد اللواء الأمير أن ما تشهده اليمن يمثل نموذجا واضحا لمخاطر انتقال التطرف من مجرد أفكار إلى مشاريع مسلحة تمتلك السلاح والتمويل والتقنيات الحديثة وشبكات التجنيد والتهريب، مشيرا إلى أن الدعم الخارجي الذي تتلقاه ميليشيا الحوثي الإرهابية من إيران أسهم في تعزيز قدراتها العسكرية والتقنية بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ. وأوضح أن مخاطر هذه القدرات لا تقتصر على الأمن اليمني وإنما تمتد إلى أمن المنطقة والملاحة الدولية خصوصا في البحر الأحمر وباب المندب باعتبارهما من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية. وشدد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمنع انتقال الأسلحة والتقنيات العسكرية المتقدمة إلى الجماعات المسلحة خارج مؤسسات الدولة وتجفيف مصادر تمويلها ومكافحة التهريب وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، إلى جانب التصدي للتجنيد والاستقطاب عبر المنصات الرقمية. ودعا إلى توسيع التعاون بين الأجهزة الأمنية والمالية والجمركية وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات أمن الحدود والمنافذ وحماية السواحل والممرات البحرية والأمن السيبراني، مؤكدا استعداد وزارة الداخلية اليمنية لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة وصديقة في هذه المجالات. وأكد أن دعم مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون ومنع انتشار السلاح خارج إطارها تمثل ركائز أساسية لمواجهة التطرف والإرهاب، مشددا على أن استقرار اليمن يرتبط بصورة مباشرة بأمن البحر الأحمر وباب المندب وسلامة الملاحة والتجارة الدولية. كان هذا الخبر مستمعينا هو نبأنا الأخير في هذه النشرة، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة الدعم السعودي الجديد تأكيد حاسم على التزام المملكة الشامل بتحقيق تطلعات الشعب اليمني. الدكتور العليمي يبحث مع السفيرة البريطانية مستجدات الأوضاع في اليمن والتعاون الثنائي. تشييع رسمي وشعبي مهيب للشهيد مرسل ناصر رقيب نجلي وكيل محافظة مأرب. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ فؤاد المجيدي، كما أحييكم أنا أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

تمثل ثورة 26 من سبتمبر محطة مفصلية في التاريخ اليمني، أعادت لهذا الشعب اعتباره بعد عصور طويلة من الظلام، وعبرت عن طموحاته وآماله في حياة كريمة تسودها قيم العدالة والحرية والمساواة.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين، مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
3: برنامج بالمستقبل.

اليمن هذا البلد الكريم ذو الحضارة العريقة والثراء المدهش في الفنون والتضاريس والمناخ، وصاحب الموقع العبقري بين الشرق والغرب، وصاحب السجل العظيم العلوم. هذا البلد ابتلي بأكبر نكبة في التاريخ، إمامة الكهنوتية العنصرية يوم 26 من سبتمبر 1962 في واحدة من أنصع صفحات اليمن، وفي ملحمة كانت الاكتمال الأقدس لنضال اليمنيين ضد الكهنوت والعليا. مرحبا.

لا تكتمل مسيرة الظلم إلا بوجود طرفين، أحدهما تجبر وظلم والآخر قبل واستكان، وكلاهما يتحمل المسؤولية فيما ترتب على هذا الظلم وتلك الاستكانة. مع هذا، من اللازم علينا كيمنيين عدم الإسراف في جلد الذات، خصوصا عند معرفتنا أن تاريخ الشعب اليمني طيلة الدويلات الإمامية المتقطعة لم يكن سوى سلسلة من محاولات الانعتاق تنوعت ما بين الثورة والإصلاح. منذ أن جاء الغازي يحيى الرسي عام 284 للهجرة، استمر المشروع الكهنوتي ما يزيد عن 1200 عام كمشروع هدم للذات والحضارة اليمنية، لكنه لم يتمكن من الحكم إلا في فترات متقطعة وعلى مناطق محدودة من اليمن. ولو استمرت إحدى الدويلات الإمامية فترة 70 عاما على كامل الأرض لما بقي لليمنيين كيان ولا ذرية، لأن فترات الأئمة السلاليين كانت على الدوام فترات مذابح وحروب وهلاك للإنسان والعمران والعلوم. خلال هذه المدة الطويلة تداول اليمنيون حكم بلادهم منذ الزياديين والحواليين واليعفوريين والصليحيين والنجاحيين والرسوليين والزريعيين والكثيريين والقعيطيين والطاهريين والسلاطين، إضافة إلى فترات المماليك والأتراك والإنجليز. مع ذلك ظلت الإمامة مشروعا متصلا عابرا للمراحل كحية ملساء ذات سم قاتل وحقد مزمن على كل ما هو يمني وعربي. وأثناء الفترة الكهنوتية القاسمية وبعدها المتوكلية في القرنين الماضيين، استمرت المحاولات الدائبة من قبل اليمنيين للخروج من ربقة الإمامة، تارة بالدور الإصلاحي الذي تبناه بعض العلماء والمصلحين، أو عبر الطابع الثوري الذي كانت تعتمده القبائل ضد الإمامة. لكن الاكتمال الأبرز في نضال اليمنيين ضد المشروع السلالي الكهنوتي جاء متمثلا في الحركة الوطنية اليمنية التي بدأت نشاطها منذ الربع الأول من القرن الماضي، وتكلل بإسقاط المملكة المتوكلية الوثنية في شمال اليمن في 26 من سبتمبر 1962، تلك التي أعقبتها بعد عام واحد شرارة 14 من أكتوبر 1963 ضد المستعمر البريطاني في الجنوب. كان الميلاد اليماني والأغر في 26 من سبتمبر، بعد أن دك الضباط الأحرار بقيادة الشهيد القائد علي عبد المغني والزعيم المشير عبد الله السلال معاقل الكهنوت السلالي، فولى زمان كعرض البغي وأشرق عهد كقلب النبي، حد تعبير الأستاذ البردوني. وبعد تثبيت دولة الشعب وهزيمة فلول الإمامة في ملحمة 70 يوما، بدأت آليات الأحرار في ترسيخ معاني الحياة الجديدة واجتثاث رواسب الحقب الإمامية، تتضافر في جهد متناغم لرعاية هذا التحول وحراسته من الأذى. لقد كان أحرار سبتمبر على اطلاع عميق بمكامن الوجع اليمني المعتق عبر قرون، وكانوا بالمقابل على دراية دقيقة بعوامل نهضته ومفاتيح

أجده، فانتقل النضال من طور التثوير إلى طور التعمير. وفي هذا الطور على سبيل المثال اطلع الشاعر الكبير عبد الله البردوني بمهمة جديدة بعد مهمة تعرية القبح الإمامي، هي جبر الوحدة الوطنية وإزالة الشق الذي لحق بالمجتمع، محاولا عبر قصائده لملمة أجزائه وتوحيد أنفاسه ورؤاه، مؤكدا لليمنيين واحدية الحلم وواحدية الهم وواحدية الوجع، ومذكرا أيضا باليمن الواحد شماله وجنوبه. عرفته يمنيا في تلفته خوف وعيناه تاريخ من الرمد، من خضرة القاتف عينيه أسئلة صفر تبوح كعود النصف متقدي، رأيت نخل المكلى في ملامحه شميت عنب الحشا في جيده الغيد، من أين يبني ولا يرنو، وأسأله أدنو قليلا صباح الخير يا ولدي، ضميته ملء صدري إنه وطني، يبقى اشتياقي وذوب الآن يا كبدي. يسعد صباحك يا عمي، أتعرفني فيك اعتنقت، أنا قبلت منك يدي، لقيت فيك بكيلا حاشدا عدنا، ما كنت أحلم أن ألقى هنا بلدي، رأيت فيك بلادي كلها اجتمعت، كيف التقت 9 مليون في جسدي. لقد انطلق الأحرار نحو صوغ معالم الحياة الجديدة بشيء من العمق والشمول، وذلك لإدراكهم أن الإمامة لم تكن مجرد نظام للحكم يسير دون ارتباط روحي بأتباعه وأنصاره، بل ارتبطت الإمامة بزعامة قداسة السلالة وحقها في احتكار السلطة. ولذلك فإن الجمهورية النقيضة للإمامة أشد ما تكون حاجة لزاد عاطفي لأنصارها يملأ أسماعهم وأبصارهم، أي أنه لا بد من نظرية سياسية ترتبط بها كل شؤون الفكر والحياة في اليمن لتحل محل النظرية القديمة التي رسمتها العقيدة الإمامية. هذه النظرية الجديدة تمثلت في ربط اليمني بكينونته وبأسباب عزته وسعادته. لذلك وعلى نفس الدرب وإكمان والزبيري والبردوني جاءت قصائد عبد الله عبد الوهاب نعمان وعلي بن علي صبرة وعثمان أبو ماهر في أوساط الجماهير المشرئبة نحو عهد جديد، وقدموا بحناجر الفنانين الكبار فنا مغردا أفعم تفاصيل الحياة الجديدة بالحيوية والإقبال لصنع الواقع الجديد المرتبط بحفيف الحقول ونفج السبول وأشواق الروح المنسابة من شبابة المرعى ودختاق النسيم. هذا الربط الواعي بين معاني الحب والحقل تجسد أيضا عبر ثنائي مطهر الإرياني وعلي الآنسي، وبلغ ذروة سحره في معزوفة الحب والبن التي تعيد الإنسان اليمني وجدانيا إلى الزراعة باعتبارها أساس عزته وجذر حضارته. كذلك انطلق مطهر بن علي الإرياني مغردا للعامل في مصنعه وللجندي المرابط فوق

لم يتوقف الدكتور مطهر الرياني عند هذه المهمة، بل توجه صوب الذاكرة المدفونة للشعب اليمني وتخصص في مجال الآثار، مفتشا عن أسرار عزة هذا الشعب ومنقبا عن ظروف تمكنه وانبلاجه. على الجانب النظري لهذا المجهود الأثري تكرست جهود الثنائي محمد بن علي الأكوع الحوالي وشقيقه إسماعيل بن علي الأكوع رحمهم الله، وتفرغ كلاهما في تدوين التاريخ اليمني وتبسيطه للقارئ وتنقيته مما لحقه من الأوساخ والشوائب. المؤرخ الكبير محمد عبد القادر بمطرف، العالم الأثري راشد محمد ثابت، عالم الاجتماع أستاذ الدكتور حمود العودي، الدكتور المؤرخ حسين العمري، الدكتور علي محمد زيد، الأستاذ الباحث حارث الشوكاني، الأستاذ المؤرخ محمد حسين الفرح، الدكتور الباحث أحمد الأصبحي، الدكتور المحقق مقبل التام الأحمدي، وغيرهم من سدنة التاريخ اليمني المدفون. كلهم ذهبوا إلى الماضي الحميري البعيد وعادوا بأثمن الجواهر. الدكتور القدير عبد العزيز المقالح قام بدوره بمهمة حفظ وجدان الثورة من الضياع، وراح ينقل للأجيال الجديدة صدى الصدق الكامن في رجالاتها، وانبرى الدكتور المقالح أبا للأجيال ورائدا لحركة البحث العلمي في يمن الثورة. وبجهد موازن كان أحمد قاسم دماج يلم شتات الأدباء والمفكرين شمالا وجنوبا. أما على مستوى الشعر الشعبي فقد برز الشاعر الكبير صالح سحلول مستلا ملاحم عصماء تطاير صيتها في

كل ريف وحضر، رسخ من خلالها يقين الشعب بالثورة وبالعهد الجديد. فيلسوف الثورة الأستاذ محمد أحمد نعمان كان المعادل الموضوعي لذلك الزخم العاطفي الهادر إبان الثورة، فراح بفكره الحكيم السباق ليضفي لمسات الواقعية على إيقاع الحياة الجديدة، مؤكدا طابعها الحضاري في التفاعل مع الآخرين ونزعتها الإنسانية الرامية إلى جعل الشعب اليمني عاملا مؤثرا في بناء البشرية ورقيها. ويحدد نعمان الابن أن نظام الحكم الأمثل في اليمن والنظام الذي يعرف أن مهمته الأساسية وسبب وجوده ليس غير إعادة تنسيق العلاقات بين المواطنين على أساس عادل منصف. وعلى نشوة البعث الكبير تفجرت طاقات الشعب وازدحمت وربما تزاحمت في سياق اندفاعها نحو التحقق والكينونة والحضور. اقتصاديا قام الحاج هائل سعيد أنعم وإخوان ثابت والعاقل وغيرهم بوضع النواة الأولى للصناعة الوطنية، وقس على ذلك كافة أعلام الثورة اليمنية الذين اخططوا دربها في كافة المجالات فنا وأدبا وتاريخا وطبا وهندسة.

وهكذا. ومثلما جسد عهد المشير عبد الله السلال نموذجا في الصمود والتضحية، ترسخ في عهد القاضي عبد الرحمن الإرياني نموذجا نادرا في عدم التشبث بالسلطة، بينما تفتقت في عهد الشهيد المقدم إبراهيم الحمدي فنون الإدارة التنموية الرائدة، وازدهرت تجارب العمل التعاوني الخلاق، وصولا إلى عهد الرئيس علي عبد الله صالح الذي توسعت في عهده رقعة التعليم وقطعت أشواطا في العديد من البنى التحتية، كما تمت استعادة الوحدة بين شطري الوطن. وقد شكلت الوحدة منعطفا جديدا في حياة هذا الشعب، ووضعته قبال أجندة جديدة من التحديات، خصوصا فيما يتعلق بالحراك السياسي القائم على أساس التعددية العلنية وكذا الاستحقاقات التنموية المتبقية. نقلة كبرى في حياة اليمنيين في ظل أقل من 3 عقود تكلت بقيام دولة الوحدة، ونشأ على هامش هذه التحولات جيل جديد لا علاقة له بمعركة الانعتاق الكبرى، في حين أخذ الأجل يغتات من جيل الثورة الأول، الأمر الذي أفسح الطريق أمام مخلفات السلالة الكهنوتية، مستغلين اندفاعة هذا الشعب وغفلته البريئة عن مطامحهم وغاياتهم الدفينة. لقد كنا إلى وقت قريب وبكل براءة اليمني وسماحة طبعه نستبعد بعد هذا السجل من الخطوات والتضحيات أن يعن للإمامة همس أو يرتفع لها شعار، غير أن الحقيقة لا تلبث أن تثبت لنا كم نحن طيبون. فأصحاب المشروع الإمامي تقوم شرعيتهم المزعومة أصلا على ادعائهم لحق قديم عمره 1400 عام، ألا يحنون إليه بعد 30 أو 40 عاما في اليمن؟ إن الدارس المتأمل لحقيقة المشروع الإمامي لا يجد كم أنه من الضرورة أن ينقد المشروع الإمامي ويفند بلا هوادة، ليس خوفا من عودته من جديد فحسب، ولكن أيضا من باب الوفاء المستحق، ثم وهو الأهم أن التحدي الذي فرضته الوحدة اليمنية في حياة اليمنيين قد أغفلهم نسبيا عن ثقافة الثورة، لتتسرب ثقافة الإمامة من جديد إلى ضلوع الدولة وهياكلها المختلفة، لنجد أنفسنا بين عشية وضحاها محكومين برتم الإمامة العقيم، حيث الدولة ريع للمتفيدين، والقانون وإن أصبح مكتوبا إلا أنه حبر على ورق. ورغم كلما شاب العقود الجمهورية، إلا أننا كيمنيين منذ قيام دولة الثورة نعيش في ظل نظام حكم يتداول عليه أفراد من بيننا ويحكمون باسمنا لا نيابة عن الله سبحانه، ثم إنها عهود ذات طابع حضاري حاول قادتها جاهلين أن يرفعوا اسم اليمن، وهي ذات طابع وطني تحققت في ظلها وحدة البلاد وعادت إلى الوطن بعض أراضيه من دول الجوار، وهي كذلك مبدئية لا تزال تدفع ثمن مواقفها المبدئية الثابتة، إنسانية لا تلتمع سيوفها ولا يرتجز وشاحها ولا ينطق برزانها ولا يخشاها خصومها، ثم إنه من باب الإنصاف نظام جمهوري يتمتع بكل نقاط الضعف التي نحملها نحن كيمنيين، سواء من حيث العفو أو من حيث الاطمئنان للأعداء والغفران لهم، وهو ما أوقع الجميع في حبائل أفاعي مخلفات الإمامة من جديد لتشكل هذه المجازفة الإمامية التي أطلت برأسها منذ 2004 مصلا ولقاحا يقوي مناعة الشعب ضد أي انتكاسة، لتصبح هذه آخر محاولات الإمامة وآخر نثرة لها في أرض اليمن. ألقاكم في الحلقة القادمة.

أعزائي المستمعين، أرحب بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج اليومي صفحات من تاريخ مأرب. عنوان حلقتنا هذا يعد مكمل لما ذكرناه في الحلقات السابقة عن التاريخ الممالك والدول في جنوب شبه الجزيرة العربية، والمقصود بذلك طبعا هو الحضارة اليمنية القديمة بدولها المعروفة وأشهرها سبا كما قلنا دائما. هذه الحلقة تتطرق وربما تتبعها حلقات أخرى إلى التواصل بين القرب الأوروبي والحضارة اليمنية العربية في جنوب شبه جزيرة العرب. الحضارات الشرقية عموما كانت هناك جهود أوروبية لفك رموزها ولغاتها بعد الضعف الذي حصل للخلافة العثمانية في القرن السابع عشر والثامن عشر، وخلال نهاية هذه الخلافة في العام 1918 بعد الحرب العالمية الأولى شهد الشرق العديد من البعثات الآثارية، شملت العديد من بلدان الحضارات القديمة مثل مصر والعراق وأيضا الشام وكذلك اليمن. وتهدف الدراسات إلى استكشاف هذه الحضارات وفك رموزها ومعرفة حركتها كموضوع علمي معرفي بعيد عن التصنيفات السياسية، لكن في الغالب لا تخلو البعثات الاستشراقية من أهداف سياسية مهدت لمرحلة الاستعمار الذي قادته البلدان الأوروبية في بلدان المشرق العربي وبلدان أخرى مثل الهند وغيرها. وهناك اتهامات عديدة للمستشرقين في هذا الجانب أنهم لم يعملوا بنزاهة، بل كانوا أحد الأدوات لسبر أقوار التاريخ وتراكم المعرفة لدى صانع القرار الأوروبي بهدف استعماري وبهدف الهيمنة. ونحن نلاحظ أيضا هناك أهداف أخرى، منها أهداف أخرى ربما أنها علمية أو معرفية أو ذات طابع إيديولوجي أو ديني، تطالعنا النقوش أو تطالعنا المذكرات المستشرقين وربما حتى بعض الباحثين اليمنيين إن الأهداف الأولى للاتصال الأوروبي بمعرفة الحضارة اليمنية كان هدف ديني، وكان ذلك على يد البرتغاليين في القرن الخامس عشر، ومعروف رحلات البرتغاليين ووصولهم إلى جنوب الجزيرة العربية ربما في القرن الخامس عشر الميلادي، وقادة البرتغال كشوف جغرافية هامة. وعندما دخل البرتغاليون اليمن عن طريق حضرموت وربما عن طريق ميناء الشحر، وحاولوا أو ربما وصلوا عبر الصحراء إلى براقش عاصمة المعينيين، وهذه المدينة الأثرية معروفة وهي تقع اليوم في مديرية مجزر وتتبع محافظة مأرب. براقش أحد الكنوز الأثرية الهامة، وكان يهدف البرتغاليون إلى معرفة النقوش أو العثور على نقوش للعهد القديم، ويهدفون من وراء ذلك إلى دعم فكرة المصلح الديني مارتن لوثر الذي بدأ إصلاحاته الدينية البروتستانتية في القرن الثالث عشر. وبما أن اليمن أحد البلدان التي احتوت الديانات التوحيدية القديمة مثل اليهودية والمسيحية، كما ذكرنا في حلقات سابقة أن العهد الحميري كان قد عرف وجود الديانات التوحيدية مثل المسيحية واليهودية، وكانوا يهدفون من وراء هذا الاستطلاع الآثاري ووصولهم إلى براقش للحصول على نصوص دينية قديمة تدعم فكرة مارتن لوثر في الإصلاح الديني. هذا هدف البرتغاليين في القرن الخامس عشر. لكن قبل البرتغاليين هناك كتابات لاسترابو، واسترابو هذا دائما نرجع إليه
لأنه الوحيد الذي تفرد بالكتابة عن حضارات شبه الحضارات الجنوبية في شبه الجزيرة العربية، وهو طبعا يوناني. وهناك من يشكك في كتاباته وأوصافه، ربما أنه شغل منصب دبلوماسي أو تاجر، وبالتالي يعتبرون بعض علماء الآثار وفقهاءها أن استرابو كتب بلغة غير علمية. لكن في الواقع استرابو هو أحد المراجع الهامة في الكتابة عن حضارة الحضارات الجنوبية لشبه الجزيرة العربية، ومرجع من المراجع الهامة عندما نتحدث عن عصور الحضارة اليمنية القديمة. أيضا هناك اتصال آخر، ولكن اتصال عسكري، وهي الحملة الرومانية بقيادة أليوس جيليوس، والتي نجحت في الاستيلاء على الجوف ودولة المعينيين، لكنها فشلت في الوصول إلى مرب وتم صدها. إذن هناك يعني حالتين من الاتصال ما قبل العصر الحديث، يعني مع أوروبا أو مع روما بالأحرى أو اليونان عبر استرابو، وعبر أليوس يليوس قائد الجيش الروماني. غير هذين الاتصالين لا يوجد طبعا. كانت الاتصالات بين الدول اليمنية القديمة ودول الهلال الخصيب، وهناك الكثير من المراسلات والتشابه وذكر الملوك اليمنيين في نقوش في العراق للكنعانيين والأشوريين والأمم القديمة أو الدول القديمة التي كانت في الهلال الخصيب. بعد كذا في العصر الحديث أول اتصال استشراقي هو فرنسي، كان بين اليمن وفرنسا، وكان ذلك في العام 1716 عبر بحار في رحلته، وهو دولامير في قائد سفينة لوكوريو الفرنسية. ولم نعثر طبعا كيف كان التفاهم بين الحكومة اليمنية المركزية في صنعاء، ولا من هو الإمام الذي كان يحكم صنعاء. لكن في القرن 17 الميلادي عرف عن ما يسمى الإصلاح، مثل عصر الإمام الشوكاني، ولا كان هناك نوع من الانفتاح بغض النظر عن الأئمة الآخرين المتشددين، ولكن لم نعرف بعد من هو الإمام الذي كان يحكم صنعاء في حينها. هذه أول رحلة وأول اتصال بين فرنسا وحكومة اليمن في صنعاء. بعدها أطلق ملك الدنمارك بعثة أخرى بقيادة عالم الفلك كارستن نيبور، وهو الوحيد الذي عاد حيا إلى بلده من بين أعضاء الرحلة الستة. الرحلة الثانية من قبل الأوروبيين المستشرقين كما قلنا هي بقيادة الدنماركي كارستن نيبور، وكان معه عدد كثير من أعضاء البعثة، تقريبا 6 أو 7، ولكنهم لا نعرف بالضبط ما الذي حصل لهم، لكن في نهاية المطاف لم يعد إلا هو إلى بلده الدنمارك. بعد هذا الاتصال الثالث هو العالم الألماني هينريش، وتمكن من فك رموز وحروف اللغة القديمة للحضارة اليمنية القديمة في جنوب الجزيرة العربية. هذا ما حفظه لنا التاريخ من اتصالات بين الغرب الأوروبي والحضارة اليمنية القديمة. لكن هناك مغامر آخر أكثر جرأة، وحصل على دعم من سفارة بلاده في جدة، في مدينة جدة طبعا، وهو توماس جوزيف أرنو. وهذا المغامر الفرنسي تمكن من الوصول إلى مارب في العام 1843 ميلادي، وتمكن أيضا أرنو من زيارة معبد أوام ومعبد بارعن، ولا نعرف أين هو هذا المعبد، هل هو يقصد المقة أو يقصد معبد أوام، ولكنها استخدم هذا الاسم، وهذا الاسم هو اسم أحد ملوك سبأ. وعثر أرنو على 56 نقش تم العثور عليها في مأرب وصرواح. طبعا في العام 1869 تم افتتاح قناة السويس، وهذا سهل السفر وسهل الاتصال بين الغرب الأوروبي والشرق بشكل عام.
وجاء دور المستشرق الفرنسي جوزيف هاليفي. إذن معنا ثلاث يعني من الاتصالات كلها كانت لصالح الفرنسيين اللي هو هاليفي وهذا السيد توماس جوزيف وهو أيضا صيدلي فرنسي، وتم دعمه من السفارة الفرنسية المتواجدة حينها في جدة في العام 1843. والاتصال الثالث هو المستشرق الفرنسي جوزيف هاليفي. طبعا هاليفي مؤرخ كبير جدا وترك كتابات كبيرة وخاصة فيما يتعلق بامتداد الدولة اليمنية القديمة أو الدول اليمنية القديمة في الهضبة، يعني المعابد حول صنعاء، ومن ثم نزل إلى الجوف، وهو كتب كثير عن المعينيين وحضارتهم، وجمع أكثر من 680 نقش. وهذه النقوش مكنت هذا العالم الذي هو جوزيف هاليفي وهو فرنسي من فك رموز اللغات القديمة. وبالفعل قام هاليفي بتدريس لغات جنوب شبه الجزيرة العربية في فرنسا، يعني بمعنى أن هذا رجل أكاديمي وقام بتدريس اللغات القديمة التي استطاع تفكيك رموزها وفهمها جيدا وترجمتها. هذه إلى الحد 1849، هذه هي مجمل اتصالات البعثات أو المغامرون الذين يبحثون عن تفكيك رموز حضارات جنوب شبه الجزيرة العربية، وهي الحضارة السبائية والمعينية والحميرية والقتبانية والحضرمية. أيضا هناك مستشرق آخر وهو جلازر، وهذا جلازر نمساوي، وتم دعمه من قبل عدة دول أوروبية بما فيها بيلوروسيا. طبعا بيلوروسيا في أقصى الشمال الأوروبي، لكن تستغرب أنت لماذا يجتمع الأوروبيين على خلافهم الكبير في ذلك الزمان، يعني لم تكن الدويلات الأوروبية في القرن الثامن عشر على وئام تام، كانت هناك العديد من الحروب بما فيها الحرب الألمانية، يعني حرب وحدة ألمانيا، وحروب فرنسية بريطانية، وحروب في الشمال، يعني في شمال أوروبا، السويد، الدنمارك، لكن ومع هذا تجد أنهم يجتمعون لدعم وتمويل باحث واحد. فمثلا هذا جلازر هو جنسيته نمساوي ودعمه كان من فرنسا وبيلوروسيا. بعد هذه الفترة لم نجد الكثير من البعثات زارت اليمن، وبدأ الصراع في نهاية القرن الثامن عشر والتاسع عشر لتقاسم تركة الرجل المريض، ويقصد به في التاريخ الأوروبي الخلافة العثمانية، وبدأت السيطرة الإنجليزية والفرنسية على العالم العربي، وبدأت تسقط بلدان كثيرة من قبضة الخلافة العثمانية لصالح الأوروبيين. وفي هذا الوقت لم يكن هناك بعثات، لكن برز أحد الذين تركوا الكثير من الانطباعات أو شيء من هذا، وهو فيلبي. وفيلبي ولم يأتي من أكاديميه، بل أعتقد أنه ضابط بريطاني، وكانت له صولات وجولات، وربما قام بتهريب الكثير من الآثار. ونحن عندما قلنا أن مثلا 1869 كان قدوم الباحث الفرنسي توماس جوزيف أرنو، كان في هذا التاريخ عام 1839 في 19 يناير سقطت العاصمة المؤقتة عدن أو العاصمة الجنوبية بيد المستعمر البريطاني، وبالتالي توقفت البعثات. لكن هذا الضابط فيلبي ربما أنه وهو رجل عسكري من الجيش البريطاني، وربما أطلع هذا الضابط بتهريب كميات كبيرة من الآثار اليمنية. وسوف نواصل معكم في الحلقة القادمة الحديث عن البعثات، وأهم البعثات التي زارت مارب طبعا هي جمعية علوم الإنسان الأمريكية، وهذه مكثت وقت طويل في اليمن، وسنتحدث عنها كيف أتت إلى اليمن، وأيضا كيف مارست أعمال التنقيب. وقد ترك السيد ويندل فليبس من جمعية علوم الإنسان الأمريكية كتاب بعنوان كنوز بلقيس. ونظرا لنفاد الوقت نصل وياكم إلى نهاية هذه الحلقة من صفحات من تاريخ مارب.
آملين أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. تقبلوا تحياتي أنا حسين صادر، وتحيات زميلي المخرج نصر اللاغبس.

0: تمثل ثورة 26 من سبتمبر محطة مفصلية في التاريخ اليمني، أعادت لهذا الشعب اعتباره بعد عصور طويلة من الظلام، وعبرت عن طموحاته وآماله في حياة كريمة تسودها قيم العدالة والحرية والمساواة.
1: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5. الله

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وجمعة المباركة مستمعين الكرام من إذاعة مأرب المحلية. أحييكم في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم على الهواء، والتي خصصناها للحديث عن قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسية بالتعبئة العامة والنفير الوطني. فأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة، والتي نعزز من خلالها مبادئ الثورة والوحدة والجمهورية، ونبين أبعاد هذا القرار السياسي المهم والمركزي الذي يركز على موضوع النفير الوطني والتعبئة العامة، وما لهذا القرار من أبعاد في جوانب شتى. ابقوا معنا.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في 25 من سبتمبر 2026، أي في ليلة الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر، وفي خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي إلى جماهير الشعب اليمني في كل مكان، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدعوة إلى التعبئة العامة والنفير الوطني، داعيا المواطنين إلى الالتفاف حول مؤسسة الدولة والإسهام كل من موقعه في حماية الجمهورية ومؤسسات الدولة. وفي هذا الإعلان بيّن الرئيس أن التعبئة العامة ليست مجرد حشد للمقاتلين، وإنما تشمل تعبئة الموارد البشرية والمادية والمعنوية ورفع قدرة مؤسسة الدولة على أداء واجباتها، مشيرا إلى استكمال المسار الدستوري والقانوني للقرار. وفعلا وافق مجلس النواب على القرار، وصار القرار بصيغته الرسمية مؤيدا بالمجلس التشريعي مجلس النواب، وصار القرار استكمل القرار مساره الدستوري والقانوني بموافقة مجلس النواب وإقراره لقرار التعبئة العامة والنفير الوطنية. ما الذي يقصد بالتعبئة العامة؟ وهذا السؤال يستفسر عنه البعض، فيجاب عليه بأن التعبئة العامة يقصد بها تنظيم وتسخير إمكانات الدولة والمجتمع البشرية والمادية والمؤسسية لمواجهة ظرف استثنائي يهدد أمن البلاد ومؤسساتها وفق القانون وتحت إدارة مؤسسات الدولة المختصة. وبالتالي فإن قرار التعبئة العامة أوسع من الجانب العسكري، وهو يشمل المؤسسات المدنية والخدمات والإعلام والتعليم والاقتصاد والمجتمع، كل بحسب اختصاصه ودوره القانوني. وإذا أتينا إلى مصطلح الإسناد كقرين أيضا للتعبئة العامة ومرافق لها، فكل تعبئة عامة تحتاج إلى إسناد، والإسناد هو تقديم الدعم الذي يمكن أو يمكن مؤسسات الدولة والجهات المختصة من أداء مهامها، دون أن يعني بالضرورة مشاركة الشخص في الأعمال العسكرية. فقد يساهم المواطن في الإسناد وخلال التعبئة العامة دون أن يكون مشاركا في الأعمال العسكرية. من أمثلة ذلك استمرار المؤسسات الحكومية في أداء وظائفها على الوجه الأكمل، دعم الخدمات الأساسية والمرافق العامة، التوعية المجتمعية ومواجهة الشائعات والمعلومات المضللة بالذات في هذا الظرف. وقد لاحظ الجمهور الكريم خلال هذا الأسبوع بالذات كيف حرصت ميليشيا الحوثي الإرهابية من خلال ذبابها الإلكتروني من نشر وضخ آلاف الشائعات والأكاذيب والترويج لكثير من الأباطيل والأوهام والتزييف للحقائق الميدانية عن حقيقة المعركة اليوم وما يدور اليوم في كل المحافظات وبالأخص في جبهتي مأرب وتعز. نتابع مستمعينا.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. وبالنسبة لمفهوم النفير الوطني، فإن النفير الوطني هنا يعني استنفار المجتمع للقيام بالواجبات الوطنية التي يحددها القانون والجهات الرسمية المختصة، كل وفق قدرته وموقعه واختصاصه. واللافت أن خطاب إعلان التعبئة نفسه استخدم عبارة الإسهام، فقد قال رئيس الجمهورية رئيس مجلس القيادة الرئاسي بكل ما يستطيعون كل من موقعه، ما يجعل المفهوم أوسع من مجرد الالتحاق العسكري. أما بالنسبة للمستند القانوني فهناك مستويان مهمان ينبغي عدم الخلط بينهما. أولا الأساس الدستوري والمؤسسي للقرار الحالي، فالرئاسة أعلنت أن الدعوة جاءت انطلاقا من المسؤولية الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني، ثم أوضحت لاحقا أن المسار الدستوري والقانوني للتعبئة العامة قد استكمل، مع الإشارة إلى استجابة مجلس النواب لطلب إعلان التعبئة. وبالنسبة للتشريعات اليمنية ذات الصلة بالدفاع والتعبئة، ومنها قانون خدمة الدفاع الوطني الإلزامية لسنة رقم 22 لسنة 1990 وتعديلاته، أيضا نص على ذلك، والكثير من الأمور المتعلقة بهذا الجانب المهم. وإذا أتينا مستمعينا الكرام إلى آراء بعض الكتاب والمحللين وكبار الصحفيين المؤيدين للشرعية الدستورية حول هذا القرار، فنذهب إلى بعض الآراء، كما يقول هنا في الأستاذ سعيد ثابت سعيد مدير مكتب الجزيرة في اليمن، يقول في مقال له في الصحوة نت: إن قرار التعبئة إن إقرار التعبئة عبر مؤسسات الدولة يمنحها بعدا قانونيا مختلفا عن دعوات النفير السابقة وربط القرار بالمادة 37 من الدستور وموافقة مجلس النواب ووصفه بأنه انتقال من حالة الاسترخاء إلى وضع تسخر فيه الإمكانات المدنية والعسكرية لخدمة المعركة، وسماه إعلان حرب شامل. يقول الكاتب توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق في مقال له في المشهد اليمني، ركز في قراءته على البعد الدستوري والقانوني، معتبرا أن التعامل مع الظروف الاستثنائية لا ينبغي أن تعني إطلاق صلاحيات السلطة بلا حدود. وكذلك أيضا هناك مقال للكاتب ماجد الظاهر المحلل العسكري في العربي الجديد، يقول قرأ القرار باعتباره انتقالا من الدفاع إلى التعبئة أكثر تنظيما، ودعا إلى تنظيم عمليات الحشد والإسناد ضمن المؤسسات العسكرية وغرف العمليات المختصة، وهذه قراءة عسكرية مرتبطة بتقديره لجاهزية القوات وليس توصيفا قانونيا مستقلا للقرار. وهذه المقالات وجزء منها كبير أيضا ما ساقه الكثير من الكتاب والصحفيين والإعلاميين والتربويين أيضا في صفحات التواصل ومواقع التواصل الاجتماعي، وهم يتحدثون عن أهمية هذا القرار وعن أهمية إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي لهذا القرار بالذات في هذه المرحلة الحرجة، وبالتزامن مع الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. هذا الإعلان في ليلة الذكرى ضمن الكلمة الخطابية التي يلقيها الرئيس كل عام لجماهير الشعب اليمني، جاء في هذا العام متزامنا مع دعوة للنفير الوطني والتعبئة العامة وإسناد القوات المسلحة بكل ما يستطيع المواطنون إسناده. هذا القرار ذا أهمية كبرى وأخذ بعدا سياسيا وعسكريا كبيرا، إضافة أيضا إلى وجود الخلفية القانونية والدستورية التي تحمي هذا القرار وتجعله قرارا شرعيا، وقد صدر أيضا بموافقة مجلس النواب.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم على الهواء، والتي خصصناها للحديث عن قرار التعبئة العامة وإعلان النفير الوطني، وعن التعبئة العامة وأبعاد هذا القرار واستحقاقات المرحلة. يقول الكاتب سعيد ثابت سعيد، يقول إن التعبئة وبين انتقال القوات الحكومية في تصوره من مرحلة يغلب عليها الدفاع وصد الهجمات إلى إمكانية تنفيذ عمليات أكثر اتساعا وتنسيقا. كما يرى الكاتب أيضا أن التعبئة لا ينبغي فهمها باعتبارها توفير مقاتلين إضافيين للجيش فقط، وإنما باعتبارها وضع إمكانات مؤسسات الدولة المختلفة في حالة جاهزية لخدمة المجهود الوطني وفي هذه الظروف الاستثنائية. وبحسب هذه القراءة فإن المستشفيات والمؤسسات المدنية وغيرها من قطاعات الدولة تصبح جزءا من منظومة الإسناد العام، كل بحسب اختصاصه، بما يجعل التعبئة مشروعا مؤسسيا يتجاوز المؤسسة العسكرية وحدها. الكاتب توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات يركز بصورة أكبر على هذا الجانب، وله الجانب الدستوري والقانوني للقرار، حيث يرى الحميدي أن التعبئة العامة لا تعني أن جميع المواطنين أصبحوا مطالبين بالتوجه إلى الجبهات، ولا أنها تعادل التجنيد الشامل، بل يفرق بين مفهوم التعبئة العامة بوصفها تهيئة شاملة لقدرات الدولة وبين استدعاء الاحتياط أو إلزام فئات معينة بالخدمة أو إجراءات تحتاج إلى أوامر وضوابط قانونية محددة. ومن هذا المنظور فإن التعبئة تشمل الموارد البشرية والمادية والإدارية والاقتصادية، وتمتد مسؤولياتها إلى مؤسسات متعددة مثل الصحة والنقل والمالية والاتصالات والسلطات المحلية والدفاع المدني. ويضع الحميدي مجلس الدفاع الوطني في موقعهم المهم، حيث خلال هذه المرحلة باعتباره الجهة المعنية بتقدير الاحتياجات الدفاعية وسياسة التعبئة، تعبئة إمكانات الدولة والإشراف على تنفيذها. إذا انتقلنا مستمعينا الكرام إلى كاتب آخر، فنجد أن الصحفي هشام المسوري برز في فكرة مختلفة نسبيا، وهي أن التحدي ليس بالضرورة في خلق حالة إسناد شعبي من الصفر. فبحسب ما نقل عنه تقرير لقناة الجزيرة، فإن مناطق مثل تعز شهدت قبل الإعلان الرسمي حالة من التحرك الشعبي والإسناد للقوات الحكومية. لذلك فإن القضية الأساسية في هذه القراءة تتمثل في قدرة الدولة على استيعاب هذا الاستعداد الشعبي وتنظيمه ضمن إطار مؤسسي واضح، ويشمل ذلك تنظيم الراغبين في المشاركة العسكرية وتوفير آليات استقبال وتمويل وتنسيق واضحة، بحيث تنتقل المبادرات الفردية والمجتمعية أيضا من حالة التحرك غير المنظم إلى إطار رسمي تستطيع مؤسسات الدولة إدارته. الكاتب أحمد ربيع وكيل وزارة الإعلام والرئيس السابق للجنة التعبئة الجماهيرية والإسناد في محافظة مأرب والصحفي البارز، يقول على مسألة تأطير الإسناد الشعبي والقبلي، فمأرب بحسب التقرير تمتلك أصلا خبرة طويلة في الإسناد الشعبي والقبلي للجبهات، ولذلك لا يرى ربيع أن وظيفة القرار تتمثل في إنشاء هذه الحالة من جديد، وإنما في تنظيمها وربط المبادرات الشعبية والمتطوعين القادمين من المحافظات المختلفة بالقنوات الرسمية وبالجهد العام للدولة. وبذلك تصبح قيمة التعبئة في هذا القرار في الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى منظومة أكثر تنظيما وتنسيقا. ويضيف الكاتب أحمد سالم فضل، قال هنا تركيز على كيف تتحول التعبئة من قرار إلى منظومة وطنية منضبطة، ونحن هنا نذكر هذه المقالات لعدد كبير من كبار الكتاب والصحفيين والإعلاميين المؤيدين لهذا القرار، والذين يرون أن هذا القرار جاء في وقت مهم وفي مرحلة محورية وفاصلة من تاريخ الوطن. يرى أحمد سالم فضل أن التعبئة العامة ليست شعارا سياسيا أو دعوة معنوية فحسب، وإنما لها آثار قانونية ومادية وإدارية، ولذلك تحتاج إلى قواعد واضحة تحدد الصلاحيات والموارد والالتزامات والحقوق وآليات الرقابة. ويشدد في مقاله على أهمية وجود لائحة تنفيذية واضحة خصوصا في المسائل المتعلقة بالموارد العامة والخاصة، وعلى ضرورة أن تكون التعبئة ذات طابع وطني جامع، لا أن تتحول إلى نشاط حزبي أو إلى مجال للاجتهادات
الفردية، كما يوسع مفهوم الإسناد ليشمل قطاعات الخدمات والاقتصاد والنقل والاتصالات والصحة وسلاسل الإمداد إلى جانب الجانب العسكري، مع التأكيد على أن القانون والشفافية وحماية المال العام واحترام حقوق المواطنين من الأمور المهمة. هذا المقال للكاتب أحمد سالم فضل عن التعبئة العامة في اليمن من القرار إلى اللائحة الوطنية الضابطة في صحيفة عدن الغد. وفي موقع يمن فويس للأنباء يقول الكاتب علي العسلي إن الإعلان للتعبئة جاء في نظرة لاحقة لحالة إسناد شعبي كانت موجودة بالفعل في عدد من المناطق، ولعله يشير بهذا إلى وجود الإسناد الشعبي الكبير في مأرب وتعز وكذلك أيضا في بعض المحافظات الأخرى. وفي مقاله يقدم الفكرة على أن المواطنين سبقوا الإعلان الرسمي في تحمل أعباء المواجهة، وأن وظيفة الدولة الآن هي تنظيم هذا الاستعداد وتأطيره قانونيا ومؤسسيا. ويستند العسلي إلى النصوص الدستورية التي تتناول الدفاع عن الوطن وتنظيم الخدمة العسكرية والتعبئة العامة ليخلص إلى الانتقال من المبادرات الشعبية إلى إطار الدولة، والذي يمثل جوهر المرحلة الجديدة في نظره. وفعلا فنحن الآن في مرحلة جديدة مع التطورات الأخيرة والمتسارعة، ومع تلك الكمية الكبيرة من الإشاعات والأكاذيب والتضليل الذي تمارس ميليشيا الحوثي الإرهابية حول كثير من الجبهات في هذا الظرف. ولعل الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر جاءت في هذا الوقت الحرج الذي يحتاج فيه الوطن إلى جهد كل مواطن، كبيرا كان أو صغيرا، عسكريا كان أو أمنيا أو مدنيا، كان إعلاميا أو كان صحيا أو كان طبيبا أو كان في الأوقاف والإرشاد أو كان تربويا، كل فيما يخصه، بل حتى المرأة والشباب أيضا لهم دور كبير.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، لازلنا وإياكم في هذه الحلقة للحديث عن قرار التعبئة العامة والنفير الوطني وما له من أبعاد ودلالات. في المصدر أونلاين تحدث الكاتب دكتور فيصل علي عن خطاب العليمي النفير الوطني لاستعادة الدولة في اليمن في قراءة سياسية وإعلامية، يقول وهو يقرأ خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باعتباره خطابا يتجاوز المناسبة الاحتفالية للذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، ويركز على انتقال الخطاب الرسمي إلى مفهوم التعبئة والنفير الوطني. يضع الكاتب الدعوة إلى التعبئة في إطار أوسع يتعلق باستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها، ويرى أن استخدام مصطلح النفير في خطاب رئاسي يحمل دلالة سياسية، خصوصا مع إسناده إلى المسؤولية الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني. ومن أبرز الأفكار التي يمكن استخلاصها من هذا المقال أن التعبئة في التصور الذي يقدمه ليست منفصلة عن قضية الدولة نفسها، فالمطلوب هو إعادة توجيه الطاقات الوطنية نحو هدف معلن يتعلق باستعادة مؤسسات الدولة وسيادتها. ويقول الكاتب محمد علي عجلان في مقال له بعنوان خطاب العليمي التعبئة والعفو والعودة إلى خيار الدولة، ركز الصحفي محمد ناصر عجلان في الجمع بين ثلاثة مسارات في خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسية: التعبئة العامة والعفو وفتح باب العودة إلى الدولة. يرى الكاتب محمد عجلان أن الخطاب لم يقدم التعبئة باعتبارها هدفا منفردا، وإنما ربطها بهدف سياسي أوسع هو استعادة مؤسسات الدولة، وفي الوقت نفسه فتح باب العودة أمام من يتركون القتال أو التنسيق مع جماعة الحوثي الإرهابية. وهذه النقطة المهمة أيضا ركز من خلالها الكاتب على دور العودة إلى مؤسسات الدولة، العودة إلى الدولة، العودة إلى حضن الدولة، والبعد عن التأييد والمشاركة والتعاون مع جماعة الحوثي الإرهابية. وكما يتحدث أيضا الكاتب عبد الكريم الأنسي في قراءته كباحث سياسي، يقول أن القرار من زاوية التطورات العسكرية والسياسية الأخيرة بحسب التصريحات المنشورة فإنه يربط التعبئة بما شهدته عدة جبهات من تصعيد. ويرى الكاتب أن المرحلة تستدعي توحيد الجبهة والتشكيلات العسكرية ضمن إطار أكثر تنسيقا، كما ربط القرار بالتحركات التي اتخذتها الحكومة والقوات الشرعية في الفترة الأخيرة. وهذا القرار وماذا يعني القرار على مستوى توحيد الجهد الوطني مع ضرورة تقديمها بوصفها تحليلا جميلا، فإن الكاتب سعيد ثابت سعيد في البعد السياسي وهو مدير مكتب الجزيرة في اليمن يقول إن القرار يتناول من زاويتين سياسية وعسكرية، وتتركز قراءته لهذا القرار على أن القرار قرار تعبئة عبر المؤسسات الدستورية ينقلها من مجرد خطاب سياسي إلى إطار رسمي له تبعات على مؤسسات الدولة ومواردها، كما يرى أن مفهوم التعبئة أوسع من مجرد رفض الجبهات بالمقاتلين، وأنه يمكن أن يشمل مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع وفق اختصاصاتها المتعددة. إذا أتينا مستمعينا الكرام إلى دور الجهات المتعددة، ونبدأ بالحديث عن دور الإضافة إلى الدور الكبير في المجال العسكري والأمني، وهو الدور المعروف والمشهور، واليوم يشهد الميدان الكثير من التطورات العسكرية والأمنية في صد هجمات الحوثي وفي عملية المباغتة وفي كذلك عمليات القصف المستمرة التي تدمر وتدك كثيرا من المعاقل والحصون والأسلحة والمعدات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية. تلك العمليات كلها والتي تشهدها كثير من جبهات القتال تؤكد الدور الكبير لتنفيذ هذا القرار في الجانب العسكري والأمني، إضافة إلى حشد الدعم والتعبئة العامة لمشاركة مقاتلين أيضا في صفوف الجيش الوطني من المقاومة الشعبية، وكذلك أيضا من يريدون الانضمام مجددا في هذا الواجب الوطني المقدس وهو الدفاع والكفاح المسلح في استعادة الدولة ومؤسساتها.
نأتي إلى جانب آخر مستمعين الكرام، وهو دور المؤسسات التعليمية في هذا الجانب، مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم العام، دور التربية والتعليم ودور الأنشطة المدرسية أيضا في هذا الجانب له دور كبير في التعبئة وفي الإسناد. فاستمرار العملية التعليمية أهم إسناد تقدمه التربية والتعليم، وهو ضمان استمرار للتعليم وانتظام المدارس، لأن تعطيل التعليم يضاعف آثار الأزمات على المجتمع، ويمكن أن تشمل التعبئة المؤسسية رفع جاهزية الإدارات المدرسية، متابعة الحضور وحماية الممتلكات التعليمية، ووضع الخطط لاستمرار الدراسة عند الظروف الطارئة. وهنا يتفق مع إجراءات وزارة التربية والتعليم التي ركزت مؤخرا على رفع جاهزية المدارس والمحافظة على المباني والممتلكات المدرسية والانضباط الإداري، وكذلك أيضا بناء الوعي الوطني والمدني. ويمكن للمدرسة أن تؤدي دورا مهما في تعريف الطلاب بمفاهيم الدولة والقانون والمواطنة المتساوية والمسؤولية المجتمعية وتاريخ اليمن وثوراته وأهمية المحافظة على مؤسسات الدولة. في مأرب مثلا أطلق مكتب التربية والتعليم والأوقاف والإرشاد برنامج بناء الوعي في 74 مدرسة أساسية وثانوية خلال العام الدراسي 2026-2027، وهو نموذج حديث على استخدام المدرسة في برامج التوعية. ويعتبر برنامج بناء الوعي 2026-2027 هو النسخة الرابعة من هذا البرنامج، والذي يهدف إلى توعية الطلاب والمجتمع المدرسي بأهمية الوعي الثوري وفهم المفاهيم الوطنية ومعرفة القانون وأهداف ومبادئ الثورة وخطورة الفكر الإمامي السلالي الذي جاءت به مجددا ميليشيا الحوثي الإرهابية.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم على الهواء في بناء الوعي الوطني والمدني. أيضا لازلنا وإياكم في دور المؤسسات التعليمية اليوم، وينبغي التركيز على هذا الجانب والتفريق بين ما تقوم به المؤسسات التربوية في ظل سيطرة وحكم الميليشيا الحوثية في مناطق الخاضعة لسيطرتها بالقوة من عسكرة المدارس وإخراجها عن إطارها التربوي، إلى الدور الصحيح والسليم للتعبئة والإسناد في المحافظات الشرعية، بحيث أن العملية عملية توعية وعملية وعي، عملية إدراك وتوضيح وتعزيز للقيم الوطنية المتعلقة بثورتي 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين، وكذلك أيضا الفعاليات المدرسية المتنوعة والمتعددة التي تعزز قيم الانتماء الوطني، وتبين أيضا خطورة المعركة اليوم وهذه الحرب الدائرة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي استهدفت أيضا الجانب التعليمي وكل شيء جميل في الوطن. في مأرب أيضا قام مكتب التربية والتعليم كذلك أيضا الكثير من الأنشطة والفعاليات التي تعزز بناء الوعي التربوي والإسناد التربوي، الذي لا يعني تحويل المدرسة إلى ساحة عسكرية، وإنما يعني أن تقوم المؤسسة التعليمية بواجبها في بناء الإنسان وحماية استمرار التعليم وتعزيز الوعي بالقيم، قيم الثورة والجمهورية، وترسيخ قيم المسؤولية والانضباط والتعاون. وفي هذا الجانب أيضا هناك كثير من الجوانب المتعددة في مأرب وتعز ووادي حضرموت أيضا، ونفذت الكثير من الفعاليات المدرسية المهمة التي تعزز قيم الانتماء الوطني والروح الوطنية، ورفعت فيها الأعلام الوطنية مرفرفة خفاقة في السماء، وقامت أيضا الكثير من هذه الفعاليات وقامت العروض الكشفية والكرنفالية والرياضية في عدد كبير من المدارس احتفاء بأعياد الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر والذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر. ولم تقتصر تلك على الاحتفال الرمزي، وإنما توظف هذه المناسبات لتعريف الطلاب بتاريخ بلدهم وأهداف الثورة ومفاهيم الحرية والمواطنة وبناء الدولة. وكذلك في محافظة مأرب بالذات نفذت في مدارس المحافظة في 24 من سبتمبر 2026 إذاعة مدرسية موحدة بمناسبة ثورتي سبتمبر وأكتوبر، تضمنت كلمات وفقرات توعوية تناولت أهداف الثورتين ودلالتهما التاريخية وقيم الحرية والعدالة والتحرر من الاستبداد والاستعمار. وكما دشن مكتب التربية والأوقاف في مأرب أيضا برنامج بناء الوعي، والذي تحدثنا عنه سابقا، وأنه نفذ خلال 4 سنوات أيضا، وهذه النسخة الرابعة منه. وكذلك أيضا الكثير من الفعاليات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز روح الانتماء الوطني وإيضاح المفاهيم الوطنية المهمة وتعزيز قيم الولاء الوطني. وهذا يتفق أيضا مع طرح في الملتقى التربوي بمحافظة مأرب في بداية سبتمبر 2026 حول توجيه الأنشطة المدرسية نحو الحوار والقراءة والبحث والابتكار والتطوع وخدمة المجتمع وتنمية التفكير النقدي وتعزيز حضور التاريخ الوطني وقيم التعايش واحترام الآخر وتعزيز الروح الوطنية، كما ذكر ذلك نائب وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور علي بن علي العباب خلال افتتاح الملتقى التربوي للإدارات المدرسية ومشرفي الأنشطة بمدارس محافظة مأرب. وإذا أتينا مستمعينا الكرام إلى المؤسسات الإعلامية، فإن لها دورا بارزا ومهما في هذا القرار وفي تحويله إلى واقع. فالإعلام في اليمن وفي مأرب خصوصا يمثل أحد أهم مسارات الإسناد المدني والوطني، ودوره في الحفاظ على المهنية والتحقق من المعلومات، ويقوم أيضا على دحض الكثير من الشائعات والتضليل للوسائل الإعلامية والناشطين الذين يضخون الكثير من الأوهام والأكاذيب مناصرة للفكر الحوثي. وكان هذا الدور الكبير لوسائل الإعلام في المحافظات الشرعية وعلى رأسها محافظة مأرب دور مهم في دحض تلك الشائعات والأخبار الكاذبة والمشاهد المفبركة والكاذبة وبيان الحقائق ونشر الكثير من المعلومات الحقيقية والمقاطع الموثقة للاستهدافات القوية والضربات الموجعة التي وجهتها القوات المسلحة الوطنية، وجهتها كذلك
في أكثر من جبهة واستهدفت بها الكثير من العتاد العسكري والآليات والأفراد، واستطاعت من خلالها أيضا صد الكثير من الهجمات لميليشيا الحوثي وأفرادها. والمؤسسات الإعلامية في محافظة مأرب ركزت على بناء الوعي الوطني، والإعلام لا يقتصر على نقل الأخبار بل هو يشرح أيضا للمواطن معنى الأحداث وتداعياتها، ويقدم المحتوى عن الدستور والقانون ومؤسسات الدولة وتاريخ الجمهورية وقيام المواطنة، قيم المواطنة المتساوية. ينقل الإعلام في المحافظات الشرعية الحقائق ويتحقق من المعلومات في ظروف التصعيد، وتنتشر الأخبار غير الموثوقة بسرعة، لذلك تصبح مهمة المؤسسات الإعلامية في التعبئة العامة أيضا مهمة كبيرة، وهي التحقق من الأخبار قبل نشرها ونسبة المعلومات إلى مصادرها وتصحيح الأخطاء وعدم تحويل المنصات الإعلامية إلى مصادر للهلع والشائعات والرد على هذه الشائعات ودحض تلك الأكاذيب. وهنا تحديدا ما شدد عليه اجتماع المؤسسات الإعلامية في محافظة مأرب خلال شهر سبتمبر 2026، حيث ربط كسب ثقة الجمهور بالإعلام المهني القائم على الحقائق ومواجهة المعلومات المضللة. وتوحيد المعلومات الموثوقة حول القضايا العامة ونقل المعلومات من مصادرها، ولذلك نجد وسائل الإعلام الرسمية والأهلية في المحافظات الشرعية تلتزم بنقل المعلومات من مصادرها، وبالذات ما يأتي من معلومات عسكرية عن الناطق الرسمي للقوات المسلحة. وربط المؤسسات الحكومية بالمجتمع والاهتمام بهذا الجانب من خلال المؤسسات الإعلامية المختلفة سواء المرئية أو المقروءة أو المسموعة. وما حلقتنا هذه أيضا إلا جزء من هذا الدور الكبير للمؤسسات الإعلامية في توعية الجمهور بأهمية هذا القرار وأهمية التعبئة والإسناد والنفير الوطني في هذه المرحلة الوطنية الحساسة. ويمكن للإعلام أيضا والإسناد المجتمعي أن يعرف بالمبادرات المجتمعية ويبرز جهود المؤسسات ويدعم الكثير من الحملات المهمة في كثير من الجوانب والتي ترسخ أيضا قيم الثورة والجمهورية. ويؤكد هذا الجانب أيضا أن على الإعلام مساندة القوات المسلحة، وهو الدور الكبير الذي تقوم به وسائل الإعلام الرسمية في محافظة مأرب وفي بقية المحافظات المحررة، من دور كبير في مساندة الجيش الوطني والأمن والمقاومة الشعبية ونشر الانتصارات الكبيرة والإشادة بالتضحيات المقدمة، وكذلك أيضا في بيان الأمور المهمة المتعلقة بالجانب الأمني وتعزيز قيم الوطن وتعزيز الحس الأمني لدى الجمهور، ليدرك أن المواطن في أي محافظة محررة ينبغي أن يكون بمثابة رجل أمن يتحرك ينتبه ويدرك ويحس ويلاحظ أي تحركات مشبوهة أو غريبة قد تؤثر في الأمن الداخلي أو تزعزع الأمن والاستقرار في منطقته، والتي تؤثر على الأمن والاستقرار في عموم الوطن.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من على الهواء، والتي نتحدث فيها عن قرار التعبئة العامة والنفير الوطني وما لهذا القرار في هذه المرحلة بالذات من أهمية في هذه الظروف المهمة التي تمر بها أو يمر بها البلد. مستمعينا الكرام، نجدد أن هذا القرار صادر في 25 من سبتمبر 2026 في ضوء احتفالات شعبنا اليمني بالذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة والذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر الخالدة، حيث دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسية اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول مؤسسات الدولة الشرعية والقوات المسلحة والأمن. وكما ذكرنا أيضا أن مجلس النواب وافق في 28 من سبتمبر على طلب إعلان التعبئة العامة مستندا إلى مواد دستورية وقانونية ومحددات قانونية محددة بينما بدأت مؤسسات حكومية إجراءات تنفيذية مرتبطة بهذا القرار. أما بالنسبة لأهمية هذا القرار في هذه المرحلة بالذات، فلماذا جاء هذا القرار في هذا الظرف؟ هذه الدعوة جاءت في ظل التصعيد العسكري الذي شهدته جبهات يمنية مختلفة خلال سبتمبر 2026 بعد فترة الهدوء النسبي، والتقارير تصف أنها حالة انتقال من خطاب سياسي إلى إجراءات تنظيمية داخل مؤسسات الدولة. هذه التعبئة تعني أن الدولة مهتمة بهذه المرحلة، وأنه يجب على المجتمع وعلى كل مواطن أن يقوم بدوره وواجبه في إسناد مؤسسات الدولة وفي الالتفاف حول المؤسسات الشرعية وحول القوات المسلحة والأمن كجزء من التعبئة العامة، وأيضا من الإسناد ومن النفير الوطني لحماية مؤسسات الدولة والتعاون لاكتساح هذا المشروع الإمامي السلالي البغيض الذي يريد أن يلتهم ما تبقى من مؤسسات الدولة ومن المحافظات التي لازالت في إطار حدود الشرعية. التعبئة العامة اليوم ليست ترخيصا للفوضى، وليست إلغاء للقانون، وليست تفويضا للأفراد للتصرف خارج مؤسسات الدولة، بل هي إجراءات مهمة رسمية ومهمة دعا إليها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وينبغي على كل المؤسسات والجهات التنفيذية أيضا القيام بواجبها في هذا الجانب. نلاحظ اليوم أيضا أن الجهات التوعوية وجهة الأوقاف والإرشاد بشكل خاص والعلماء والدعاة والمرشدون والمثقفون يقومون بهذا الدور وهذا الواجب من خلال استمرار حملات التوعية في الأماكن العامة في المساجد وفي المدارس، والتوعية الجماهيرية وحشد كافة الطاقات لإسناد الجيش والأمن والجبهة المجتمع أيضا وما في المجتمع من توعية وإجراءات مكثفة أيضا، وكذلك أيضا الدور المهم لتعزيز الحس الأمني لدى المواطن في المحافظات الشرعية هو جزء مهم من جوانب التوعية المهمة التي ينبغي أيضا على هذه المؤسسة أن تعززها بالتعاون أيضا مع الجهات الأمنية. وفي جانب الاقتصاد والخدمات أيضا هناك واجبات مهمة لتأثيرات التعبئة وأهميتها، وكيف يمكن أن تحافظ المؤسسات المالية والاقتصادية على الاحتياجات الاستثنائية والأساسية والمرتبات، وتحمي الأسواق من المضاربة، وتضمن استمرار الغذاء والدواء، القطاعات التي ينبغي أيضا أن تحظى بهذه الأولوية والأهمية. الجانب الصحي أيضا ودوره اليوم، ونلاحظ ونتابع ما تعلنه وزارة الصحة العامة والسكان باستمرار عن كثير من الأدوار المهمة في إسناد الجيش والأمن، وكذلك أيضا في حفظ الصحة العامة وتفعيل دور المستشفيات والمؤسسات الصحية والطبية الحكومية ومتابعة الجهات أو القطاع الخاص في ذلك، وما يعززه هذا الجانب أيضا من جوانب مهمة تعطي مساحة مهمة من الثقة بمؤسسات الدولة. ولهذه الجوانب أيضا مستمعين الكرام ينبغي أن ندرك أن النفير الوطني هو اليوم واجب
واجب ومسؤولية وطنية كبرى على كل مواطن في كل ربوع الوطن. الكثير من الأمور المهمة التي ينبغي أيضا أن ندركها في هذا الجانب. نأخذ مستمعينا الكرام بعض الكتابات أيضا التي أرسلها بعض الكتاب في صفحة الإذاعة وهم يتحدثون عن هذا القرار المهم، حيث يقول العقيد عنتر الضيفاني الباحث والكاتب: إن دعوة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى التعبئة والنفير تمثل في جوهرها دعوة إلى استنهاض الهمم وتعزيز حالة الوعي الوطني في مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، وترجمة الشعور بالمسؤولية إلى عمل منظم يخدم الدولة والمجتمع. والتعبئة الوطنية لا تعني التحريض أو الفوضى، وإنما حشد الطاقات والإمكانات في إطار القانون والمؤسسات، وتعزيز تماسك المجتمع ورفع مستوى الجاهزية ودعم مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأمن كل في مجاله واختصاصه. كما يتحدث الضيفاني أيضا أن النفير الوطني مسؤولية مشتركة تبدأ من القيادات السياسية والعسكرية والاجتماعية وتمتد إلى المشايخ والشخصيات الاجتماعية والمدارس والجامعات والشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. ويجب أن تقوم هذه التعبئة على الوعي والانضباط ونبذ المناطقية والطائفية والعصبية وترسيخ مفهوم المواطنة المتساوية في الظروف الاستثنائية. تحتاج المجتمعات إلى خطاب وطني جامع يضع مصلحة اليمن فوق المصالح الضيقة ويشجع على التعاون والتكافل والإغاثة وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة. نجاح أي تعبئة وطنية لا يقاس بكثرة الشعارات، وإنما بقدرتها على تحويل طاقات المجتمع إلى عمل مسؤول ومنظم يحمي الدولة ويعزز الاستقرار ويدعم السلام القائم على استعادة مؤسسات الدولة وسيادتها. فاليمن اليوم بحاجة إلى وحدة الصف وصدق الموقف وحسن التنظيم وتكامل الجهود، فهذه هي الأسس الوطنية التي تجعل التعبئة الوطنية قوة لحماية المجتمع والدولة لا سببا لمزيد من الانقسام. وضمن التعليقات أيضا على صفحة الإذاعة يقول الأخ محسن جميلان: إن قرار إعلان النفير العام والتعبئة العامة والنفير الوطني قرار صائب وله أهميته القصوى من جميع النواحي العسكرية والسياسية والشعبية، ويعتبر هذا القرار رسالة للمجتمع الدولي، مفادها بأن اليمن بعد كل هذه السنوات من الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية وما يعانيه الشعب اليمني من ويلات الصلف الحوثي خلال كل هذه الفترة، فقد أصبح الوضع بعد ذلك لا يحتمل التسويات المؤقتة التي قد أصبحت جزءا من معاناة الشعب. وحتى أن القرار قد تأخر، لكن أن يأتي خير من أن لا يأتي، ونتمنى أن يكون القرار واقعيا وليس مجرد حبر على ورق. في هذه الهيدي وجريحي والمثير من الأمور كل تلك الجوانب من المهام المهمة للمرأة، ولعل أهمها أيضا الاهتمام بجوانب التربية للأبناء والحفاظ على تماسك المجتمع وإسناد هذا المقاتل الذي ينطلق بروح ومعنوية عالية من ورائه أسرة وامرأة، بل نساء يشجعنه أيضا داخل الأسرة والبيت. كل ذلك أيضا يضاف إليه ما تقوم به الكيانات النسوية من توعية وإرشاد ومن حملات متكررة ومتعاقبة الهدف منها تعزيز التوعية الوطنية، واليوم يتأكد ذلك في إطار التعبئة العامة والنفير الوطني. مستمعين الكرام، كل جانب وكل جهة وكل مؤسسة ينبغي أن تقوم بدورها وجانبها وما هو عليها من، كما ذكر فخامة الرئيس رئيس مجلس القيادة الرئاسي، كل من موقعه وفي جهة اختصاصه. في ختام هذه الحلقة نتمنى التوفيق لنا ولكم، وينبغي المزيد من حشد الدعم لهذا القرار، وكذلك أيضا من تحول كل مؤسسات الدولة إلى خلية نحل تعمل ليل نهار لترسيخ هذه المهمة الوطنية الكبيرة في التعبئة العامة والإسناد والنفير الوطني. هذه في الختام مستمعينا تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري، ومن الإخراج فؤاد المجيدي، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: يا جبل مران حنا قدمي وانت يا هلال قل الجامع ما يفرج.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: لا ندافع عن اليمن فقط، وإنما ندافع عن كل الوطن العربي من هذه الجرثومة التي تريد أن تقل في جميع الوطن العربي.
1: هذولا جونا غزو إيراني، فكرة إيرانية ودرسها إيراني، لن نقبل هذا الأشياء.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: جميعك غدر ما يلقاك فن كلنا يا الأمن عونك والعيون ثبت الأقدام لا تسمع ظنون
1: صادق الأفعال أمره ما يكون
0: نحسن الإعداد والدنيا سنان.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: الجيش جاهز يا قياداتنا تجهز واستعد.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

العمل الأمني والحملات الأمنية قائمة على قدم وساق، مصممون على تثبيت قواعد الأمن والاستقرار في المحافظة مهما كلفنا من ثمنه.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5. إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
1: الحمد لله الذي يغير ولا يتغير، يبدل ولا يتبدل، من جعل منهج تغيير الإنسان من نفسه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الأخيار وصحابته الأطهار، وعنا معهم برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حتى يغيروا ما بأنفسهم. في هذه الحلقة سنعيش مع معوقات تغيير النفس. فالكثير منا عندما يريد تغيير سلوك نفسه ينطلق لذلك بجد، إلا أنه يجد ثمة معوقات تمنعه من تحقيق ذلك، فتقل الرغبة للتغيير منه، أو يصاب الشخص بالإحباط، سواء كان جانب التغيير في نطاق العلاقة بين العبد وربه، أو في العلاقات مع الناس والعائلة والزوجة والأولاد، وتغيير الصفات السلبية، ويسعى لاكتساب صفات أخرى إيجابية، والخروج من حالة الإحباط واليأس والملل والقلق، والقضاء على الفشل العلمي أو الدراسي أو الثقافي، والحصول على عمل وأموال، وتطوير القدرات والمهارات، كلها يسعى لتطويرها وللسعي للحصول على الجانب الإيجابي، لكنه يفشل فيصاب بالإحباط. والأسباب التي تصيب الإنسان بالإحباط أو تكون عائقا دون تغيير النفس والوصول بها إلى المقام الإيجابي لها صور عدة. من ذلك: أولا، البيئة والصحبة السيئة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. في الحديث تصوير بديع لحال الجليس النافع الذي يحرص عليه، والضار الذي يجب أن يجتنب، ودلالته لا تخفى على كل إنسان، إلا أن تطبيقه هو الذي يحتاج إلى إشادة بجلساء الخير وتحذير من جلساء الشر. الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لعله يأتي يوم يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، أو يقول: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وصدق الشاعر حين قال: عن المرء لا تسأل، وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه الآية صريحة الدلالة، بينة وواضحة، بأن نجتنب جلساء السوء، وأن ننفر من البيئة المحبطة التي تصيب الإنسان باليأس والإحباط. وما ذلك إلا لما له من أثر في الجليس السوء مهما كان صالحا في ظاهره، فإن أثر جليس السوء ينتقل إليك وباؤه، كما قال الخوارزمي: لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسد. عدوى البليد إلى الجليد سريعة، كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. العلة الثانية: الإحباط واليأس. الإحباط واليأس هو المحطة الثانية من معوقات تغيير النفس، حيث يورث الفشل والاكتئاب والعزلة وعدم القدرة على الإنتاج والعطاء والعمل. سببه الرئيسي الشعور بالإحباط، والذي اكتسبه من بيئته ومن جلسائه ممن هم حوله، فهي ظاهرة مجتمعية قبل أن تكون فردية، فكيف يتم التعامل معها، خصوصا أن الإحباط يصيب كل الناس، غير أنه متفاوت المراتب من شخص لآخر، والبعض بحكمته يتخلص منه، والبعض يصبر، والبعض يستسلم لهذا المرض ويتدهور كليا. ومن أسباب الإحباط كذلك الفشل المتكرر. لكن على الإنسان أن يقاوم هذا الإحباط فيصبر، وعليه أن يبذل وسعه لتحقيق هدفه. وما الفشل إلا بوابة لرفع العزيمة والنجاح، هكذا يجب أن يكون شعاره لكي يثمر ويصل إلى تحقيق مراده، وهو ما سطره القرآن لنا بقوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. فالإحباط والمصائب والأخطاء في غالبها مبعثها من النفس، وعملية البناء والهدم تبدأ أولا من الداخل، أي من النفس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وغالب الحال أن التأثير الخارجي لا يكون له أثر كبير ما لم يكن هناك قابلية من الداخل. فعلى من أصيب بالإحباط أن يوطن نفسه لمواجهة الصعاب، ولو تكرر الفشل منه فما هو إلا فترة محدودة، وسيتبع الظلمة نور، والطريق لن يكون سهلا خاليا من الأكدار والمنغصات. من أراد التغيير دون أن تواجهه مشاكل في الطريق فهو لم يعرف حقيقة الحياة وطبيعة التحول والترقي. فإن الله سبحانه بيّن لرسله أن الشعور بالإحباط هو بوابة النجاح والفرج، فقال سبحانه: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ومن جميل ما ذكره سيد قطب عند شرحه لهذه الآية، حيث قال: ثم يصور ساعات الحرج القاسية في حياة الرسل قبيل اللحظة الحاسمة التي يتحقق فيها وعد الله وتمضي فيها سنته التي لا تتخلف ولا تحيد. إنها صورة رهيبة ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل، وهم يواجهون الكفر والعمى والإصرار والجهود، وتمر الأيام وهم يدعون فلا يستجيب لهم إلا القليل من قومهم، وتكر الأعوام والباطل في قوته وكثرة أهله، والمؤمنون في عدتهم القليلة وقوتهم الضئيلة. إنها ساعات حرجة الباطل ينتفش فيها ويطغى ويبطش ويغدر، والرسل ينتظرون الوعد فلا يتحقق لهم في هذه الأرض، فتهجس في خواطرهم الهواجس، تراهم كذبوا، ترى نفوسهم كذبتهم في رجاء النصر في هذه الحياة الدنيا. وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فوق ما يطيقه بشر. في هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب ويأخذ فيها الضيق بمخانق الرسل ولا تبقى ذرة من الطاقة المدخرة، في هذه اللحظة يجيء النصر كاملا حاسما فاصلا: جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ويقول الشعراوي: وما دام الحق سبحانه قد أرسلهم، أي الرسل، فهم قد ضمنوا النصر، ولكن النصر أبطأ فاستيأس الرسل، وكان هذا الإبطاء مقصودا من الحق سبحانه، لأنه يريد أن يحمل المؤمنين مهمة هداية حركة الحياة في الأرض إلى أن تقوم الساعة، فيجب أن لا يطلع بها إلا المختبر اختبارا دقيقا. ولابد أن يمر الرسول الأسوة لمن معه ومن يتبعه من بعد بمحن كثيرة، ومن صبر على المحن وخرج منها ناجحا فهو أهل لأن يحمل المهمة. وهو الحق سبحانه القائل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله، والذين آمنوا معه متى نصر الله. فلا بد من اختبار، لا بد من التمحيص، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخندق والصحابة تعترضهم صخرة في الحفر وقريش تعد العدة للحرب، الوقت يداهمهم، فما عساهم يفعلون؟ حاولوا كسر الصخرة مرارا ومرارا، تداول الصحابة كلهم، أصابهم اليأس، العدو يقترب، غيم عليهم الإحباط بسحابته، فإذا بهم يلجأون إلى ترياق الأمل في زمنهم، إنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ذهبوا إليه يشكون ما اعترض طريقهم وسبب لهم الفشل، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم لهم، فيأخذ المعول منهم ويتجه للعائق لهم ليحطمه بالمعول الذي كانوا يستخدمونه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وضربها بالمعول، قال: الله أكبر، فتحت لي كنوز كسرى. ضربها مرة أخرى، قال: الله أكبر، فتحت لي كنوز قيصر. ضربها مرة ثالثة فقال: الله أكبر، فتحت لي اليمن، وإني أرى قصور صنعاء. كل منا يصاب بالإحباط، بل لم ينج منه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صورهم الله في معركة الأحزاب، فقال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اضطربت عليهم الموازين واختلطت، لكن بلسم الأمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهم باب النصر والظفر. ومن معوقات تغيير النفس عدم تحديد هدف للنجاح، إن أعظم سبب للفشل يظل ملتصقا بعدم تحديد هدف الإنسان في الحياة. وكثيرا ما يعيش بعض الناس أيامهم بدون هدف يضعونه لتحقيقه، ولا غاية يتصورونها لأنفسهم، يتيهون في صحراء الحياة بلا بوصلة ترشدهم ولا مرفأ أمان يسعون لبلوغه. وعلى أنقاض هذا الوضع يتشكل الفشل شيئا فشيئا. ولتحقيق أمنية النجاح وجب أن يحدد المسلم هدفه في الحياة أو أهدافا كثيرة، ويمكنه تحديد هدف له ولأسرته في بيته، وهدف أو أهداف في مجال عمله وشغله، وهدف آخر في مسار تعليمه، أو في مجالات وميادين كثيرة أخرى. وعدم وضع المرء لتصور واضح لهدفه في الحياة يعيقه عن التحرك بطلاقة وعزم وثبات. والكثيرون جدا يسيرون في الحياة هكذا، فإن سألت أحدهم ما هدفك تجد الإجابة مثيرة لديه ومخيبة للآمال لديه، وهي قوله: لا أعرف. وعدم المعرفة هي عين الفشل. فإن كان الله سبحانه بين لنا أنه خلقنا لهدف ولحكمة وغاية بقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكيف لن نستشعر أهمية أن يكون لكل إنسان أهداف صغرى مرتبطة لنجاح الهدف الأكبر ولتحقيقه من إعمار للكون وإعمار للشخصية المجتمعية والأسرية والفردية، وليكون الشخص نموذجا ناجحا هنا وهناك. ومن معوقات تغيير النفس التفكير السلبي وإقناع النفس بالفشل. إن من أصعب المشاعر التي تنغص على الإنسان سعادته في هذه الحياة الدنيا هو الإحساس بالفشل والإحباط نتيجة عجزه عن تحقيق هدف معين يصبو إليه. والشعور بالفشل أو التخوف منه قد تكون أسبابه نفسية، وقد تكون اقتصادية، وقد تكون من البيئة المحيطة به. وقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مستعيذا من الشعور بالفشل والعجز: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. وهو بهذا المنهج يدعونا إلى الثقة بالنفس وربطها بالأمل. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالأصل أن يجعل الإنسان الفشل بوابة للنجاح. فالعالم الغربي توماس أديسون المخترع الذي عم اختراعه أرجاء الدنيا باختراع المصباح حاول أكثر من 99 محاولة لهذا الاختراع العظيم، ولم يسمها محاولات فاشلة، بل أسماها تجارب لم تنجح.
0: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.